طال العافيك كان سنت تليجينا أوري ردنا نعملو للمولتا بانز مولتا بانز لكن سنين كان انفردو من فريدي بورتيلي فريدي بورتيلي كان مار سولو والمولتا بانز كان البيزو كان اللي سينجر كان أخرين الحمية ردنا نهرجو في السوق مالدي لكن خطنا بوبولاري داك الزمان ال 45 RPM الديسكي 7 انش وقلنا ردنا نسيبو شهاجة اللي تكون بطش مش نايدو هيك تفيري تتلقط للزازة المالتين دي حبوا لانا حبوا الماكياتي انبات عندك الزازة اللي فورسي فورسي يستكاوروهم من داك من داك الستيل ويريدوا الاكتر شهادة موزيكا اسوشياتا مصر انترناسيونالي روباينا نخلقوا داك البريج بينيتهم بيش نبريج المالتي تراديسيونالي مال بوت او كينة تسبرمنت اللي لابنا

0: اللي ما يشفوش قريم التفكيرات البروفيسور أوليفر فريجيري بكومنتي من لوتور ستيس.
1: فيوري اللي ما ينشفوش هو الكتاب تال ميموري تا أوليفر فريجيري بين 1955 و 1990. L-esperienzi personali tiegħu id-drawwiet soċjali u l-battalji tal-partiti politiċi Maltin. Ir-rakkonta b'istampi kuluriti in-nies, l-avvenimenti, il-postijiet, l-aktar balzunetta, il-port il-kbir u l-inħawi fejn twielet u trabba, toroq bl-awis traffiku, tfal jilabu kull-imkien, nies blonnella, djar bla televizjoni u tal-laba jorqdu barra. Fis-silta tal-lum Balzunetta u id-dar tal-Furjana, imma qabel il-kummenti tal-awtur.

سمايتو فيوري اللي ما ينشفوش سنسيلا تقري متفكري تال بروفيسور أوليفر فريجيري بكومنتي من لوتور ستس. الكومنتي تال بروفيسور فريجيري كانوا مهودة من انترفيستا للاوتورام البروغرامي تال SBS أري برودوزيوني تجواشا.

0: لحق على شلام الأخن أنا مني نصيم مانور بقارة جو رقاب الأخن يمشينا الخرزن أطرايت أس بي أس هيدا إيد خرزن كي شارخ لبقرة الطب جاوي وتي ولاية أس بي أس وبشارخ لبقرة رش طب فرنسا مزهرة من زيادة تصبخياتها إزرلاية على لبنان خابسقانا بدبادق بدحاقة قرآنا بشكوبة قطلو مليون فلاخ أسترالي وجو أتلي بايوتا طريانتا تريجرخين باسيكلز إيطل نيتا إليسا برسالة هالا خميتلا البينك جيرسي وجو مراية جيرو دي إيطاليا طب بروي خوتا إذ قدوتة لبنان جو واشنطن مارلا اتحزب الله قبله بمخشخت أمريكيت المكليت تصبخياته على إزرائيل بشرطة إزرائيل مكلية تصبخياتي على تيمنة لبنان ريشانوتة أمريكيتا دونالد ترامب مقام عضانة أو جو خاك ثوثة على ترو سوشيال مرة اتقام هويلة مغبرتا رابس باي عم جبت حزب الله اوت بيش السنيدة بيت إيران ومصيلة اتمصور رعيانة إزرائيل وحزب الله اتمبصري من بلانشي هيتش خاري شانوثة أمريكيتا ويتلا همزومة عم حزب الله مقمدانا كتاها جبا بيش لمشمها آخم تكستر هويتا بيت أغذان مخيدة وهبدي دانا إذ قد فرنسايا قا أمواتم خيداثا جيرمي بنافوند هم زملة جغدا تيوتد عريساتة متوت أمينوثا أمواتم خيداثا عاد بيش توت لبتا من فرنسا وكات همزومة بأرخة ترجمانا مرة اتليتخا من ديت بيت مبرر جستيفايز الشوية عمليات إزرائيلية جو لبنان
1: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes or acts of destruction. This includes archaeological sites notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
0: قرب 3 مليون بلاخة بديطي كما أغرد برعاني بتزايد إيمن The Fair Work Commission ما قرول التشرار وقتيته إديوم تلحتو شابا وكانت توقع على معبرة هرمس بوش مزيودة للخلصية على زيورة إيقنمايا متوت أستراليا قا خيادة بلاخة طلب للمزيات الإشتاء أمونة إلى أي مزيات بوش جورتا جو سغلة إن ريكوردز توان التجاروتة أستراليا أستراليان تشامبر أوف كوميرس وصناعة طلبتها وطلا نقزة خمشة أمونة مزيتة أخ شوية بوش قربة قا مينيمم ويجز واو إيلة إسري 4 دولار

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: Ipa, e tre por supe i se na giavo o corbo tre sha uai. Xemsha min sha ua per supe e ta osie wa gio gepa pishlun pulte. Wane per supe warrun gio gepa kam tre sha uai ta aeta bar xipre timane. Magdawa min kam peishiwan pile gio pecha e taupana xelana e tkam da waqlun urxatei. جورت يهلت مخلص ياثا من تايلند كالسين بونك كاوونغ ماريلي ات مطراث خيلاني بعواذنا بش أسقى لمطيتا الأن عيسنا
2: For the two who remain trapped inside the cave, it's going to be a very tough job because, let me call it a hole, the access to the hole is very difficult. More importantly, the rain continues to pour. Water keeps filling up inside. It's flooded.
1: خامن مالوخه جور قاريشانوت اوكرانيا مارله البارخت بلاشا جو ستوا جر بيايا الى خنيش شريرا كيف مارله قرقوزلا لغدت بقتا من خداق يموت امركيتا قروسيا واوكرانيا كجاروبنا للشاريت السوادا ات بيش لكليا أوكرانيا عود لسبخيات الدرون على قنطرونة نوطة روسيا بأهشوا وروسيا لكليلة من دريت صاروخة وشادرت الدرونز وقا بنيات بريشت أوكرانيا جو كرايميا عايت إيلا خد سلطانة أورسنايا مشتعلانة شوريل مبلوخة الأرخاتة بليتة يقذى بكمايوتا بجباصورتا راشنينغز أوف فيول منبر سبخياتي مرقل الخوطة مزوتة نوطة وريشانوتة أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي زعملت أربي أمونة من قنطرونة مسابيتة نوطة أو ريفاينريسة روسيا بيشنا مكلية من بلخانة
2: Our warriors now have the capability to reach Russian military logistics across virtually the entire depth of the temporarily occupied territory. There are practically no safe roads left for the occupier in the south and east of our state. This is further proof that there will be no calm times for the occupier on our land.
1: قرقزيات خرايا بيشانا ويدا المهادرت تسغبرت بابا ليو اربسرقا ارشخيت اسبانيا مدريد تشمشيات ناطرو تم دينيتا ات مدريد مالوبنا قا البوت من يما دو خعضانا ان فالنتيرس الماتشختا العرصات السياية medical emergencies ومبلختة نبخانة هاوا وجاربيات على CPR ومديتا أب مبلوخة العمليات الرصاصة وأمينوتا بخواشة الزودة من أربع ألبي دخشة قد يشوت بيت تابق أسبانيا جو سخبرت اشتا يوماني جو آخوتم شوا أود إلي عشتا هل ترسر بغزيرم إلى سبارو قمتاقا أمتت خيادة أوربنايت ودر من إيطاليا

0: Advertising.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: پیشین خریجه و که تسخصوی عروشای گو ترمیات چلطانه. و خود قانون قائم IBAC مسیه تسخصیه و عوضه بخرانه عمه مشتعلانه گو پلخانه دعمه و گشمه و مدبرانه. اینا لقه کنتراکترز ین ثیر پانتیز. مخ مشتعلانه خویادت پلاخه ین بایکیز. وأن طوراسي مروخن الخيلة آها جشمت ماطل شوبي بوش زودة وقان الخيلة بوش جورا شلتا جاسينتا ألن ماريلا اتشخلابا مشارورنا الخيلة IBAC ها من شتستو
3: Let me be clear, I want the follow the money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
2: لومادا بوشجورة قبرصوبة تخمنانة من عم شرشايا ومهديانة وعوذانة شخلابة بشغالة للشوبة يو جولد كوست لومادة إياتسس ين AIATSIS كابوشلة السبير إكسبرت الطوراسة شربة عن البدبان الضعطة كنشيات دعم شرشايت

0: يطلعت ميقري مش ميتن خرزة أطرايت SBS مبر من يختا مقرو خالوخن الخد خلقت تريانيتا اتشر ببيتاي عم أميل غريب شيبا و قدا خلقتا بتهمز مخبوط جوارا أسد جوارا ودوختا وسنتا اتجورا بختا الإغدادي صبر وخ بتشقليتهم بوسامة من مشميت قالو اخترابا منه خن مبسملن وشقلن يطرانا مشميت الخلق تقامتها ايديو بتخبا ميقراتم يقري شلام علو خن بديارو خدا يخيط عمو خن جو خرزت اتلن داخي شخلبخ الدراشا قسوزجارا وبرميتا و بدها خرزة بترشخ بتشرب شو تبعي خرزة داور يعني خلقت داور إيوة بتخبة خبة باليالو براتا خبة أوهوتا وشركة إدم يوما بتهمزمخ بوت إيبا صعتا بتاية لبر خبة يالو براتا تأي إلي جوارا أما نيليو ستوديو خابوطا وعاودا وسبيرا يو شرب بيتاي وشوتاباي ميقرا أميل غريب شانا قابل غدا يخيطا ميقرا
1: أتحاد بس ما رابا تتقبالي هون أرخو خلب لي لدى استوديو بش لبيتي
0: دزوتا خسيانا أنا نقيت رابا قد أدخوا لقداها استوديو SBS ودخل على الفيديو قد مطيا اجرتا على ابن امتن سببنا عما مخوبنا خزي الفيديو بزودن هم الراديو اخشي اديوم همزمتن الى بوت جوارا اخا عما مدن خايا واخ خسامة جورا جو عمتي والأموات خينا جوارا إلى خمدي أنا نقايا إلى أيتن أموات خينا ورزو نقوى ينجورا ونقوى بخي عم أغدادي لا جوارا وخكبة من جوارا لا جارك هذا أرخة وديتنيتا خشت الأمرا ينجامة ينمطيلة إلا آزي البيت دينا جو كورتو دالا جوارا مدينايا إينا جوارا إلى إيه بانسوطا التموم للمخبت يالو براتا قد خيوتي الشركة للمضالة قشق دخل داها من
1: بقربا قائل برشايد قاتن أخنا أخا عما مدن خايا بخايل قوي وطرواتد معروا وبنونا نجروسة بلكت أخنا نبريق قاطرة وقروس إخ طاما برميطان ويتالا أخ مدن خايا وبنت خايا قو معروا إينا يالن جروسنا قداها أطرا وبغزاينا مردوط دها أطرا وإلخا ترقلتها بالمدينة بقيامة قبيتا ومدينة بغزايا قمطرة أم خروات آخا إليخا ملوء رابع موقع إلي بوش صيرا بوش بفاليوس وبليفز من ديت مطيم نخلون ومن ديت يهمن نغبية احنا نتلن احنا نلتن ليلة جو فاليوس سب فاليوس إلي كل من ديت أمرت لبيخا خبرة جوارة إنا قد أمرت جوارة جارك أو إلي بليفز أوكي سو احنا لخ لخ درقل تريخي أمغضالة إنا قد أمرت جارك ها ويهدخا أو إلي بليفز ديوخ إيجا بتاعينا أنا من ليبها جو بيتو جو

0: beta. So betuti mulabtila believes the mudina. Rabi mulpina believes the mudina. Khorawati mulpina believes the mudina. Knushiat din qima gawe mulpina. Qrayatat din qriyo mulpila values, beliefs. Khorawuti, madrashti, culture di, kulenne bisqalena values di yuayena mudi beliefs. هذه أنا أعطي إتلان سيم values إن أنا أعطي لخ قيمة قخابت وتا ربي وخلي ربي خروات وخلي وخرواتي أدلت قرية إيه بصوبت دين أنا قريو أدلت قرية قرية إن كتابت دين أنا قرية أدلت منسيا إيه خيوتة دين أنا منسيو أدلت ويرا قطر قالت دين أنا ويرا جاو سو أدخيد يو خاص صندوقتا وأنا خين قوي خاص صندوقتا كمت أمرنوخ إن ليل قو صندوقتا تدخيا جاو لي قبلت له وقعد كمت أمرت لي أنا أخ أميل وبان قيمة مثل صندوق تدياني وبين مضيونه خلعت خش الصندوق تخ عائلة أومدي تروسا وأني خش صندوقتي إلى أتروسا إن أن أومدي أمرت لي ليلة جو صندوقتي أتي غلطت
1: إن أنا شربت دجوارة وأرخت قيمة أن values قاتن إلى دجوارة يارك هاوي مبور خمسة إلى خمين دي على هيا هيمانوتة اختمرو بالليف ادخل على هيمانوتة كما خلطة لا يعني كما ليلة خلطة قد انتري بي جوري وازي قانونا ايت الشلطانة البدينة وجوري تلابو راحة يعني بلكت اها بقارة قرابنا شهديا بمجشقان خبيوه ليه خادي وليه عاوي راحت بيدا بقارة اينا بقارة لي تخمن تبديه
0: هدي هاد بيت ناشرة جميلي وإيتا رجمالي
1: لكارك لا رجمالا
0: انا هم زمن نخمن أرخى نوشيتا إلي خامندي إلي خامندي رابط طاوس بداينا أغضالي بتخارط جو خلقت ودورت مهم زمان بتغمد خبة أت إلى شهوات لاست وخارطة إلى اتراكشن مخطط أفضل yeah وخارطة وارغ جو تغمد ليت هاي أت إلى بوندينج أهل اللي صيرة بهيمانوتي دين مشي خاين ين بودست ين إثيست ين مش المعنى آمن دي لي ما بخزت تن كابلز جو كل دنة تودياته خدية لمشي خايه خديه اثيس ليه مني بقى لها خديه اخ كابل هم بس جواره ين خيتا خيوتا اخس بارتنرز تري شريكي بخينا مغضاله ليلة بنيتا اخشي الهيمانوتا سب رابا مهمنينا وشوي قنوضال
1: هي لا خيال ابو قاره يعني اني لا خمندي على هايا اوكي على داخل بتقابل قد ربخ اوضالي
0: كتاب قديش بوش موود قد تري بلخي ام اوضالي ايمان الاها يو كتاب قديش مدخورة ايمان الاها يو لأقى ادم لطلي بالي ان الاها ضيلي قد خشاني لسنيقي بغزاي لي هيواني كنت خزوجينا اولت لي زوجة الا بضايا لي الا بجانو لي مشروشنت هالآدم ويوولي لي كتاب قديش مدخور والو خلقت دورة يمشو اختقامتها بتايلة من سومر إين يمشو اختقامتها كتاب قديش كتاب لي كتاب من آدم رشلة من شنطة وخزيال لدبنو مره واو بختة انشا اوكي يولي لي بلقت شما قاتو لا وشما خاوة خاوة ويلا برد مبريلة برد خطيلون ويلا يمت خاية إينا يولي لي بلقت شما ديو قاتو وادو لإنشا اوكي قبط هذا سو ايم شخت قامت هي وادم مير على ايم خزياله قخاوه اي صرختت الى مورا واو بغزاي ولي قام وصبت لي ورشله اتخادبنو وكشاو لي اللي معروض هويا خلب يعني ليلى ديبيوتي ليلى مساعد ليلى معاون الى ايكوال اخذني ايداتي بغزايد ان ايداتي غزايد بدماين الاغضاله إنا at the same time لي دعمي الأفضل أوكي وبخايدة لي ما أصد بالخد سب سنيقة أفل داخي تقد ما أصد دوقت
1: شراري
0: سو أيمن آدم ألاف خليقالي آدم خليقالي قد أن من ديانت آدم لي ما أصد أود لون اي هي راله اوداله ان من دي انت اي لمسي اودالون او بكملون اودلون سقبت هذا 1 plus 1 in 11 لنا 2 سبنينا 2 انا بشيابون وين هويردي وان انا اي بويا هاوخ مغديو بشيابي لا تاون غديو احنا نتري ايكوليخ تري اخ اوغداله وخ بخايوخ ام اوغداله احنا نيوخ بارتنرز انا ما بن خبرت بارتنرز بش من غورو بختا قمودي قمودي زي انا واتي اورخ بارتنر جو خا بروجكت اورخ شريك جو خا بروجكت انقرمغ بلجوتيلا لا وان مقرمغ بلجوتيلا اي لخيت جوار ان خاده بخاده خا مغضاله وان باشمخ باشمخ مغضاله ان هاي لنياله مسمخلون بالا مغضاله ان هاي خديه بخاده خا مغضاله بيه وان هاي مريه مسمخلون بالا ام اغضاله عائلة خيط جوارا بقدي موتا اينا قد بيونون بناي قاتو اخشي خيطا ام اغضالة كلي تلال تريا ولنا قولا قا اغضالة قم آلها اينا جو خاكما ايطاتة إلي خامن استخصة خامن تخصة ايطا إلي خامن رازة ات ايطا جوارا احنا انا خبجاني انا ايقارة يولن قكل اينا اخ اميل بقرت لي لا اخ اميل مشي خايا اخ اميل وداها خقلة دي بالخن جاوة جوارا إلي بلتري بقطعنا قولك أغضالة تخيام أغضالة ونطري أغضالة
1: وآد يمريلا يعني أجوارا يعني أو سيرمني أو زياخد جوارا إلى تورنتو أخت مدخروخ يقولنا قولك أغضالة ويقولنا قولك قم عما قد أنا بتمسمن بالا لو أين بتمسمن بالا يعني أو برمس يقولي أو قولة يقولي قد لاخر تربه إيدا مدري إلى خا شرب راب أموقا وأخت بصبره وقد قشقان خبيبة ليش قليلة بخا بصلة بريشة لهي منوتا ين لا أختي أني ين شرب أنا قايت وادخ بخاما أخنا نخا عما مدن خايا أبن بخايا خلاخا مدوقة من عم خينة اتخر بخايا عمي بتخزق قاتي براخة ليلة أنقاها إنقاة إلى رابع أنقاها بلي مخلق ناشي بلي مخلو انضيلا قاها كابل ينخا زوجة أختي خيشنا بدينا ويدنا جوارا مدينايا ولا جوارا توديتنا
0: أنا بشقتي ما بشقالي قد ما تخل دها بس مجان وقت ميرر لا ما تخل دو درغد لي مخين دلينا كبيرة قويت آتي بولش لي خمارو لي قالش لي خمارو له قارو معي مارن آمن دي قالوخ بالخامل ودله إين لا أصرت له بخينة قرق أودي أغديوخ بضاي دي كلام زمتي إن آد راحطي بدو من دي بايد قور قور قو إيتها بقور قو إيتها إين اللي قرق قشقن بخينة لقورون قو إيتها يعني خد قانونة توديتنا يا جو آوة جوارة إلي جيشقن الله أخ خا كوشن مارك الله ودينن نولي منون بس مجان
1: رابس باي مقراميل هدي جوارة أختي أمري جوارة جوران وشوارة شوران ويلة جوارة ويلة خلولة ويلة بيتوتا لخا بناية وخ الكنشتة لشوتا بوتا أننقا يوتا اتبرميتا بيل جورو بختا
0: اوه احمد لي ضانا اصرا دقيقة شو الاخرى بقورة لزي ام دي قاما يا هماشاني امرنون قا كابلز قا تريت تينا بخبة مطلبنا ينطليبنا امو ضالبي مؤوري وخيطة جوارا يمرنون ان يوم تري ان لا يوم قاما يوم تري ان يوم قاما يا سامة زودا ان يوم تري ان بلش لوخون دمرت هاليلويا جوارا نجواجل بأرخادوس يجخي أمري دخي إن بالشخ سب إحنا نبارك واري شال خخلون يماط خضرغة
1: كنا عديا
0: طيلا خبة هدي أنا بخاين قشينا أنا لن بصدايا منه أي ليلة بصدايا مني سب إحنا لا منشي تمزوم إخوة قو خلق تدورة قد إحنا قيمة دو الدين طلاش النقامة سروتان مودين ليبا مدر بإتلي قبط هذا خيلوشخ ماسك قد خامنا جاني منوخ سو أنا إيمان تينو بخبة أموخ أو ماسك هلا الويشنو فاقت جوران خنا من بزلايف شال خنا ماسك دي وباي شال خاله ماسك ديو هديات بزايت خبر صبخات انا لنو بويا انا بويا نويتي ولا مش ماسك واي لو بيتا واميل

0: بتو عملتي والويشا ماسك قبط حاضخ شمط له بلكي من خروات خين اميرون انا اميرون
1: مش ما يتنر خرزة عطرايا ات اس بي اس بيقرات ميقره من برمن يختا مقروه خالخن خملوه بوت سنيتا ات هودايوتا ين انتي سيمتزم و اهم لو الى داخي هم زمخ اميالا ين زرعا بوت داحا شربا ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنامن الطبي خراي شربة قائم وزوخوثة مع sbs.com.au/assyrian مبسومة بشمعتة sbs لشان عطورايا تم من الدراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطورايا على sbs شمعون خبيبه مخوبن هدي مقرون قلخن خزمرت خارطت بلطة لمن زمرت مخبتة ليندا جورج بشرار عمرن قد خزمرت الارابة مريشان ضد رخشة إلى يوم خرايا وهمزوم إلى بوت خسهدد بكتاب لإقارت من قم يولت تخيوتو يسهدوتا أنا قيت اللت أمينائيت تخرخ وميقرخ قاني سهدة أني دوخل من خيوتي قبوديا قبود خاميتة إيتوتا واتخبص لزمرياتي ليلة شرطة هاي متوى جو يوم تسهدة ينتخارت خشة تسهدة إلا أمين أيدي بيشي متخره بيي وبكل دانا

0: بخرانة ساعتا ملكيتا على سناتة شمايوتا انتي سمتزم وسزجارة شوتا بايا سوشيال كوهيجن بخاشنا لقامة ميقرثم يقري آي لخامن ملوئت اس بي اس اكزامنز هازبران قبلتلا بقلبت مخشخياتي ومشميتلا على سادويات من سهادة عينا بوت نسيانا اتخيوتي خود سناتة شمايوتا جو أستراليا.
1: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
0: Spachiatet machrota uchtotet graffiti al gudanet modrosiate uyesiputet shore ethadia u maskatta uphamzamta urapeta et qatat zuzayen coins al shore hudai yalupe yusidre bigrasha al suryate edrushment nazi على بلخانة مدرشياتي ين سكول أسايمنز ومغزوية الشلامة نازيز أماندا جوردن إلى ملل نوشة ين كلينيكال سايكولوجيست ومرة قا SBS إكزامنز دا ويانا خامنيانا جورا اتبيتواتي اتبتفاقنا بيو لقناتة مرتيانوتا.
2: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
0: اها شووا SBS إكزامنز باقوريلا داخي جارك همزمخ عم شوري بوت سنيت هوداي انتي سيمتزم. أماندا جوردن بماريلا عم شوري تخمنت إلى إتشو قخلون الدريش بأمينوتا ونياخا رخ شنايا وهاوي مشتوهوري بشرشي وطهمانوثي وننقيت لقى كل شوري اتبرمي السوكالة امواثة بريشي diversity.
2: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
0: Olga Winthrop Ilia, Ila Rabita et Mordute Chore, early childhood teacher. وإلى ما لخته قنطرونة يصفوت الشوري ماريلا.
3: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, to being kind, to being respectful. And that can be taught when the children are very young.
0: إيمان شوري بقرايونا بوت سنيتة هوداي ينساق ليوتا على شمايوتا أنتسيمتزم أنا قتلت لا نخبخ من يولت بنايا ينجوب.
3: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me so they saw me actually standing in solidarity with the community. So I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
0: عائلة خامن شربة جاروبة لتمبلخالة عن زرعو ضناتي خرعي.
3: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me so they saw me.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: عيد كي مقروي الخشيات بشرويخة اتما باقورنا ينبقراينا يوم درشيات وها بتأتق مروخة للشوب دبنيانا قائم وخسامة خاتة بتمغزي الخيوتة داريتة تخوضاي.
2: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
1: Shabbat of Bondi. ایکت کنشتا پیش لعوید اسپخت آلو یا اسپخیاتت بندی کی سندی لعیموتا انید بغزاین المعبدانوتا یورتا من سنیتت خودایوتا. ربای مندی اولمن مارلی اتشوری یا مرعیث کی بقری و طاعی المرتیانوتا.
3: If they come to us with a worry about the way they're treated in a way that it's identified in the fact that they're Jewish, we tell them, be more proud, because we know what it means to hide.
1: خمسر پرسوپ پیشلون قطیله گو آی سپختا بخواشا ربای ایلی شلنگر خامنم دبرانه ایت شبات اف باندهی و بخکم یرخی من قم سپختا ربای شلنگر پلاخه و آلترمیت نوخ یا نوا و ایلخ خورزه بطبرمیتا لطروسا آلخیوت تودای او یرتوثی
4: He wanted to bring light. And one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space, show them how we bake challah, traditional bread on a Friday, how much fun we have as a community.
1: إيف بمارلا إتخا هتخا خرزة كيم هير الكليتا درقل سنت شمايوتا ينهودايوتا وكيبان البرميتا لا أخشق شوري إلا ككلخا.
4: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
1: Rabbi Ullman Mazyudele. Itkheshta lakama akha shotaputa koushanta ilab.
3: There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings. And I believe that we can do that.
1: Lara Chavez min Dennis Feng. وبشتا ومريستا ومقروطا قا خرزة أطرايا بيت نينوس إيمانويل مجموعتن خرزة أطرايا SBS أنا من نينوس إيمانويل وبغداين تاونا موخن منبر من يحتا مقروة خطوخن خملوة من طبة SBS وهمزومة بتسوزجارة أوكس أغبضايتن وخسوزجارة بالأستراليا وبريطانيا وأبزة أخدان مخيدة قاطرستا إطلاع عمشياتا ين سبمارينز نوكليراي ومتشخلابا ويلي هدية يدو سوزجارة مش ممن على القصة أجبانة على كل قصة توقعنا مزيعة ومجن سأخبرون sbs.com.au/assyrian أو مصلة من هدية لتلخامة SBS Audio App مصلة من تلخامة SBS Audio App إديوم وشارم مش ميتا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجن من App Store أو Google Play

0: Amushiatha yen Amushiatha Mupleche yen second hand submarines Chutz's Garrett Orcus. Chlaprish Wazire Hadia Modile Epshochlava Gus's Garrett Orcus, Ket Australia Bidzonal, Tla Amushiathe Mupleche, and it Kijojip Hela Nuclearia. وبجربت أزل جوبايت زونتت درونز جوجاني ختمية خاتي أها شو خلابة بيتايلي من برشكيوتت أغذان مخيدة بمسياطل تممت تبنيت وطارست أن عمشياتي وآها مبروية لا دلي خوتا كونسرن ينزدوتا ات أستراليا بتقنية العمشياتي مارت مسياطي بوش باصوري ومارد خيوتا بوش كريتا جو خا شخلاپا جورا جو سزگارد اوكس وزرد مسترانوتا ريشارد مالز مارلت أستراليا اخشي بدزون العمشيات مبلخي وتكي پلخي التبقى نوكليرايا وخد سزگارد قمايا وشرشايا سبرتوت أستراليا بزوناوا المزيغوثا من عمشيات خاتي ومبلخي وممطيتي بشتا وقرقستا قبلجا والخوتامت شيت الترق البوتلاي وكتم زومي يخالو مادة مسترانوتا يو سنغابور ميقرا مالس ماريلي ات أستراليا بقائم أخشي بتزونا العمشيات مبلخي وبنم خطت لي الطيمة بوش باصورة لي ميقرا مالس ماريلي آيت لها خشخلابا جورا يو ماساتا مد وقتها من طلمو شوي بليون دولار من سزجارة قمايا ومره
1: So this is a very useful financial contribution to the cost of the overall program, but it's actually at the heart of this is chasing simplicity, and it will be really important. And that obviously also kind of has a financial implication in terms of training and servicing, and this is a complicated endeavor in the context of that simplicity comes at a premium, being able to have the same class of the junior class submarines operating as part of this is really
0: وجو راحت تريانة سلطانة رشانوتة أمريكا دونالد ترامب رابع جاهي تنيلة المطلب من خورواته اتمزيدي من نبقياتي قمسة رانوتة وكيت اغدان مخيدة بغزاية لعسقوطة بتممت تسنيقوياتي ينبنيتة أن فيرجن كلاس سبمارينز بوليتقاية أمريكاية باقورنا اتكما آها سزجارة ماسد بايشم تمممة قائم مصنع جامية كيم طرسي بل خانق زخاقة خانق زتري عمشيات بشيتا إلى رابع بوش بصورة من نيش الطارس الترين غزات لاطلا سنيقة اتحاوي مطيبة ضانا وميقرا مالس ماريلي ات أستراليا بتمقروة الزوزة الحيرتة أغذان مخيدة جو طارستت أن عمشياته
1: We're well aware of the challenges in the US industrial base, but we've been aware about that from the very beginning when the optimal pathway was announced back in 2023. And that's why we're making a financial contribution to the US industrial base to help it increase its production rate. But it's also why Australians who are training tradespeople, who are training to work on nuclear-powered submarines, are doing that right now in the US.
0: وكيت أستراليا بسبارة لم طيتت عمشيات الفيرجن كلاس قمايو بشيت الترق البوتلاي تري أي تريانيتا بتمضي منبر أربان شنخينة من بارو وها بدراي لشكوتا اتكما شنخينة بتهاوي بيشاني ققنيتة أي تليتيتا ومسترونه على البسقانة ميقرا مالس ماريلي اتآها شخلابا بتمخطت لم طيتت عمشياتا بش زودا
1: What we will have here is a much simpler pathway. It will mean that the Virginia class submarines that we are acquiring will all be of the same type. And I cannot overstate the significance of that, both in terms of the submariners who are operating them, but also the people who are working on them to sustain those submarines.
0: وخد صدوتا اتقنع مشياتا بلكت لهاوي بدو خيلة اتسبرتا لمني ولي مريخي بشن بزودة سيناتور تجبت قيني ديفيد شوبريتش بمارلي قتلت تشاؤر خخيتها لقرمتها.
2: Labor went to Singapore to meet with the US and the UK on AUKUS, and he went there with a promise that we would get a mix of second-hand and new Virginia-class subs from the United States. And he's come away being told by the United States that the only subs on offer are second-hand Virginias. How can you spin that as a win?
0: ويو برختت شي ترال بو اسري خمشة وغدان مخيده مكمل الخا تنيق الشقته ريفيو بوتسزجارت اوكس اين هيتش لقي لخلا البلاطة ين برسلون الان بلاطة قاما مشتعلانه من بنتاغون يقرا البريتش كولبك اوت مدبرنه ولا اها تنيق الشقته ين ريفيو من قمع دانا ميروا ات اتل شكوتا يندلي خوتا ات اغدان مخيدة موسي تمامي بارستت ان عمشيات بدانا اينا وزرت بلانشا بيت هكزت ماريلت شخلابا بتم خدت المطيطة جامية وبرخ الخمتا عم سوزجارة.
3: And that's why we did the review the way that we did, is to bring ensure that what we're promising is aligned with what we're able to do, but it's mutually beneficial. Those subs, obviously, in the hands of Australia are important for your defense, but they also add to the combined defense of what we would need to do, heaven forbid there were a contingency.
0: وقبل قلت له مادت آسيا بتمسترانوتا بتايل خيلة وزخموت الصين. ميقرا مالس ماريلي كل شبكيات الانترنت أستراليا كي أوري بأرخت 15 سلكة ختيامة. وأهم مغزوية لاتزبنوتة أستراليا أن أن السلكيين كيبلز الدميان بشو ببريشة بتيول بيش قطية ويتشكوتا الروسيا وصين بتعودي لآها بحاسوعثا وكت أن عمشياتت كي بلخي بأرخة نوكليريتا من بيلار ون ماريلي إد أنيمت أندر ووتر فيسلز يعني جامية ختيامة ختمية اینا ای پا سعطا قریت خیتت بیتایلا و برش جوشتا قعمشیات مپلخه ین سکن هند سبمارین میقرا هکسف مارلا ات یو یو ویز بتهاوی ای ترمیتا بوش السیتا من پیلر تو.
3: This signature project will deliver a suite of highly adaptable multi-mission UUV payloads designed to support undersea operations and maintain our collective advantage in the maritime domain.
0: وجوخا بيانا متشركانا موزر امريكايا ميقرا مالس مشومهله الاشتدياما اخمشتانخت بلانشا.
1: What we need to make sure of is that we are as capable as we can possibly be in the undersea domain. Now that talking about having long range submarines, that's a part of it, but as we look forward, having autonomous undersea capabilities, which are cutting edge, is absolutely critical for our defence force, for a maritime nation like Australia.
0: وكتم زومي من قملو مادا يودايا بيتر هسكث ماريليد جو مرقلو مادا ات اغذانم خيدة إلى خدس دوتا من خيلة جروسان الصين.
3: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. We share a clear-eyed assessment of that security environment and a mutual understanding that a Pacific dominated by any hegemon would unravel the regional balance of power and undermine the equilibrium we all seek to preserve. And it's why President Trump, after spending $1 trillion on defense last year, plans to make a generational investment of $1.5 trillion on defense this year to unleash America's arsenal of freedom and expand America's military dominance for decades to come.
0: David Shobridge, Marele, Edwali, Lat Australia, Hawia, Robes Herta, Et Azalakama, Am Aha, Auyuta.
2: The US have said very clearly to Australia, they said it on the record just yesterday, they want Australia to be part of a high-end military conflict. That's what AUKUS is about for the United States. The only high-end military conflict that's on the cards in this region is a US-China war. So what on earth is Australia doing? What on earth is Labor doing? Spending hundreds of billions of dollars on second-hand Virginia-class subs we're unlikely to ever get, with a basic goal, a core goal for Labor, to involve Australia in a US war on China, with the disaster that will cause to our region, with the disaster that would cause to Australia, and the obscene disaster that would cause to China and North Asia.
0: عملو ام يقرأ تم يقرأ بشركتي وبيت سيدني لانك ومريزة ومقر وقتهم بيت نينوس إيمانويل لخم يقرأ تم يقرأ بيتاه والختام بتخرزن وبصورة وخدمة ورن خضانة مهنيانتا وملوء اتوى يو خرزن ايوا مارت هنيانا قتوخن مخوب ان شاء عندكم شينا عام زمارة ستيفن سايمون وزمرتت يقرت برشتا والتبق بيوخن بخرزة بيتاي لمنيانا نينوس إيمانويل بتأمرن بوشن بشلامه.

0: سلامتنا تقبلوك باستوديو نيروبي كبرات خطاتلتنا نايزة ساعات فنونة نفلم علينا إسرائيل هزبو لهن حدش مقرال توصي كقبر بمونغينة أمريكا بسمم معقوان تبتحار رسمي كنا يغلطل اللو نزلهم عبالتا تنتاني توكيسنا اللونا
1: لبنان حجر عن بسن كذي المحيطن ببهيرات بحيمان وتاوي قوتي اللسات تماغار متعديها دون حجون عون تلاغيغاتو وتخيد مزدلات قدات نايدي سرحات نايدي سرحات خوينا تريفا لحجي لبنان
0: ኢትዮጵያ ቆጠራ ድምጽ ይቅጥላሎ ኮሜዲያን ሀፍቶም አጽባሃ ጋሻና እዩ
2: ሕርገት ንጎረሎም ወላ ይኽፋእ ተጓሮም ንሕና ንግረፎ ብፍቕሪ ንሰዓሮም
3: ኣነ ከም ጉራጌነ ቴንክዩ ቴንክዩ ባህተ ሓወይ ብሰበይተይ ሳልኻ ተዓሪቀ ኢሉ
0: ሰናይ ምክትታል أبي مانغو إسرائيل هزبو لهن حدش مقرأ استغسي كقبر بمانغو ينت أمريكا تبتيحن تلو رزمي كتيليو زلو President Donald Trump تماليسوني مس كلتي أمواغنات كمستزرار بن كل تغسي دو كبل كمستسمام عن قليتوني رو زيزخون زلو إيران نتي حيلتات مكلغال إسرائيل بلعلي ليبانوس وستو زلو سقمتي نسمم مع مقرأ استغسي إيران أمريكان سقات مخانا دحري متن كاغيو التقج الدو نخبل انتاي كقبر زلو نيمو دات على ما كلتي أمواغنات ك هيو عبز بلن أبا ما أكلم يبرأ نزلو معبالتات أمل كيتا نت أن الدبساي نت أن تاني بوليتيكا ما أكلم مبرأ علي هندي أزراري باتو لا
1: أبدوب ناي بوليتيكا وأجندا ناي بدوب ستحن ستا ون ناي مورار أنصار مورار ستا نقر أيخوان تايو مو إتي ناي تقاوم حيلي زوباتي أي قاقتا فيه بلان أبتو بولادو بحدة أتاتول. هذ بقول لهم إسرائيل أفريقيا توالجوا عن إسرائيل مالي. لبنان أنصار إسرائيل.

0: بس يا جزيء زمني بحث غرامتي سم جزئيون بناسب سرح بناتي ناعيقنا حتى ينبلا قبل كتومني نو انا اخا انا قلنا انا بزي ايديك غير بلين اكون مبلاك ولا خالي قرني لك انا سرحي قاسي لدعيو بكا كل حرصي طاوين كاو فاميلي كا حتى اي دلوخ ماناتو وابو يقبر عيش كاو سيني دحريو اخا او دقن يرا بيس قولو كيني راسا تنحمش مليات اللي نسف ماي الجزيء
1: ما تغدي ها انت هيدا ازغو مقير يريد انت لوطي
0: هادر سمنا ولد سويت نقول نقرات كم صار في استقمة المحارسة بزحي بلا قلت يوم كانوا طلعت من اليوم سلازيدين صار فيكم حجكم هذا رسب ديتا مهرة ويكع بشان كم فارا زول سيام اللي زور لسه بلو ورا دقين أنا نتصرف سبي وكع فارا خون زخل أي هو بكع خلاك درجة وريحون ده خطو تشان خو سنة جديد جاب بكع خارج عنير ما بكع مرة عليك كأس أنا مزعومي كم سبي حن تصرف كدوري أفسنة وبيلة كم تزل اللون رسب تعيد بهلا عمناون بشان زعل دوبا لأن دقين بزعومي ليش راح له إلى الحسرين
1: تس هذا لعه تبني توسع نبرة خوي دوم صحيح لزمن أبكن سجات وغير قومن
0: أورام مع عزي عايز بحث سريع نيرو خمسة يحب أقول له ومز النروز خور ما في لعب حتى النروز خور نيرو يحب أقول له دبي صار حنت سريع نيرو بحري خا حرود لما نقدر خو بوي مزج في لعب مجمل قديش عرب سال خاص مسويتي عارف أم مسويتي أنا خا بقول عادين thank you thank you بهذا حاوي مسويتي سال خاص عارف أي لوا لا لا يحب أقول شيء شو ما حكيت أنا ما ينورنا كذا كأو تا عيسنا قل قل بسنا كنا راسي تا عيسنا إجنا قانينا تا فيديو سام سال خو خركر لا سحر تا عارف أنا بكا سجا إنت أنا جنب تحينا وعنا خا دوسين أوكي خا شو فكرة دي سلا زي حرس سب تزول أنت مقرب صبغ باي طبعاً يا تدسين أنت قالوا على هذا يقول رم خيام على هذا خواتي قاب بوشتي زي النجار عرب نجار نيرا بوش صحيح في الليل عرب ما يني تبي دعوة ليا يعني. نعم حارة لا تمسن كر لها اتكها تاي قوني هو تسفا قوني واحد كها زيت أمن لك خوات عيلك توجس لك صبي دليل ما نمنا سيما لتي واروحان ودي مكان النجار قال هذا ما كونتنت اسكاه من سلك أنا مجبر أنا بقد من بناتي حج بكوميدي بقد بخطي مزيه بخطي ما تأخذ معي تزوجة إذا حارة زواج سبعين ورد نظرة عفتين برس نوركو سيزي بس هذا نعم مش لدي قبيلة حاسية سيزي كونتنت إذا أنا بقى خا بمتاي مود مزيه بس أنا بعد قطعت لما خمسة لا كاميرا ما أحد في غير ما رأسي قد ويجد مقدم ويجد خلاص يخير ده اللي قاعد يقرر جنب بخطي بكوميدين بكتب من حقكم أزكي نعم خلاكم thank you خلاكم من اللي ياو حسابكم أي حساب دقاتكم أي فلاني ما أنتم زهر مهران زهر بز مميز حالك مالهم سازي صوم دقاتكم أي فلاني خلاكم thank you خلاكم من اللي في مسجد اللي فلك أنا عهم ببيشترين ياو
2: زل خبركم تخطاتلتنا انا ايلومي مدبات نابز زازيمنا لنا مساقم زمسوخو ازي برهانا مس اوها هاديت مدب نتقن الدبساي مسترينيا تيكنيشن ديبيس ماسوارو بمخانينا بروخ ليتي

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو حزيران. وفي أهم العناوين: دعوات لمراجعة أوكوس بعد إطلاق

0: تحقيق استقصائي مجتمعي بشأن الاتفاقية الدفاعية، والحكومة الفيدرالية ترحب بزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا، وانقسام بين النقابات وأرباب العمل. وبدفع من الهجرة، عدد سكان استراليا يبلغ 28 مليون نسمة. وترامب يؤكد استمرار محادثات إيران واجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن مع تواصل الغارات الإسرائيلية، رغم الإعلان عن تفاهم لوقف النار. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. دعا النائب العمالي إد هوسيك إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الدفاعية أوكوس بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال هوسيك أن هناك شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة، داعيا إلى البحث عن بدائل ووضع خطة احتياطية. في المقابل، أكد وزير الصناعات الدفاعية بات كونري تمسك الحكومة بالاتفاقية، ويتزامن ذلك مع إطلاق تحقيق مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية. من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق والوزير العمالي السابق بيتر غاريت أن الهدف من المراجعة هو إتاحة الفرصة للأستراليين للمشاركة في النقاش حول الاتفاقية.
1: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: وسينظر التحقيق في كلفة الاتفاقية وإمكانية تسليم الغواصات في الوقت المحدد، على أن يرفع تقريره النهائي في 1 أكتوبر المقبل. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 تموز/يوليو المقبل. وبموجب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا و 95 سنتا إلى 26 دولارا و 44 سنتا في الساعة. ورحب وزير الخزانة جيم تشارمز بالقرار، معتبرا أنه يعكس إدراك لجنة العمل العادل لضغوط المعيشة التي يواجهها الأستراليون، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بأكثر من 12 ألف دولار سنويا منذ وصول حكومة العمال إلى السلطة. ورحبت النقابات العمالية بقرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنه سيساعد أصحاب الدخل المنخفض على مواجهة ضغوط المعيشة.
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021.
0: في المقابل، حذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن الزيادة ستثقل كاهل بعض الشركات الصغيرة وقد تدفعها إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين.
3: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation.
0: هذا وقال رئيس لجنة العمل العادل آدم هاتشر أن القرار يساهم في تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، لا سيما أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في الوظائف الأقل أجرا. أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدد سكان استراليا بلغ رسميا 28 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نحو 3/4 النمو السكاني يعود إلى الهجرة. وأوضح رئيس قسم الديموغرافيا في المكتب بيدارتشو أن عدد السكان ينمو بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا في وقت سجلت فيه استراليا أدنى معدل للخصوبة في تاريخها.
4: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان أستراليا قد يبلغ 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. وفي تطورات الشرق الأوسط، تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار غير التفاوض، فيما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكون وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي شاملا لضمان التزام حزب الله. وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن قد أعلنت في وقت سابق موافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته مقابل وقف الغارات الإسرائيلية. في المقابل دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن الهجمات الأخيرة، مؤكدين مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن حكومته عازمة على إعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل.
5: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
0: هذا وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله، قائلا إن إسرائيل سترد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا تعرضت مدنها الشمالية لهجمات. وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب وجه انتقادات حادة لنتنياهو خلال اتصال هاتفي، محذرا من أن الغارات على لبنان قد تقوض الجهود الدبلوماسية وتؤثر سلبا على الدعم الدولي لإسرائيل. ولوح حرس الثور الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، فيما اتهم الطهران إسرائيل بتقديم

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todaTuTV para más información.
1: الأمريكية مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية مارك روبيو أن هناك مؤشرات إلى استعداد إيران لمناقشة ملفات كانت ترفضها سابقا. وواجه روبيو انتقادات من سيناتورات ديمقراطيين خلال جلسة استماع في الكونغرس تركزت على الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز والمطالب الأمريكية من طهران. وقال روبيو أن إيران مطلوب منها وقف التهديدات ضد السفن التجارية وإعادة فتح المضيق.
2: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which
3: okay,
2: means
3: so tell us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
2: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases ships just won't move.
1: في أخبار الرياضة، استقر منتخب أستراليا لكرة القدم في معسكره الرئيسي بكاليفورنيا قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم، ويقيم المنتخب في مدينة أوكلاند على مشارف منطقة وادي السيليكون حيث يواصل تحضيراته للبطولة. ويختتم السكروز استعداداته بمباراة ودية أمام سويسرا صباح الأحد قبل مواجهة تركيا في مباراته الافتتاحية في 14 من حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 25، بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
5: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

Good morning, Australia. يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في صباح جديد على SBS عربي. عم تسمعوا Good morning, Australia. وهذا البرنامج ينطلق في تمام السادسة بتوقيت الساحل الشرقي بنشرة إخبارية. شكرا للزميل محمد الغزي. أنا فارس حسن ونترافق على مدار 3 ساعات حتى 9 بتوقيت سيدني ميلبن وكامبرا. قبل ما نحكي لكم شو عنا اليوم على جدول أعمال برنامج مزدحم في ضوء الأخبار في الشرق الأوسط في واشنطن في روسيا وحتى هنا محليا مع رفع الحد الأدنى للأجور. دعونا نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning, Australia. يقدم احترامه لشعب ورنجري وورونج من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. إذن في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية في واشنطن تتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تساؤلات متزايدة حول فرص تحويل التفاهمات المعلنة إلى وقف فعلي ومستدام لإطلاق النار. الإدارة الأمريكية تتحدث عن جهود لاحتواء التصعيد وفتح نافذة للحل السياسي. في الساعة الثانية سننطلق إلى واشنطن والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. في أوكرانيا تتواصل الحرب للعام الخامس على التوالي بوتيرة لا توحي بقرب التهدئة. تصعيد روسي

هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومناطق أخرى وأوقعت في حصيلة أولية 18 قتيلا. في أستراليا قضايا المعيشة والاقتصاد تتصدر المشهد بعد قرار أشادت به الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور أجور ملايين العاملين. أيضا سيكون لنا وقفة حول هذا الموضوع من اليوم الأربعاء، رايحين بعد قليل على القاهرة على مصر على أم الدنيا. خليكم معنا، تقرير محمد الشاذلي من هناك بعد دقائق.

0: all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: أهلا بكم أنتم مع Good Morning أستراليا, واليوم 3 حزيران يونيو يوم الأربعاء. خلينا نبلش بهاي المقولة, تنسب لشيكسبير, يقول فيها Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them.
2: من مراسلينا,
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا فارس حسن, ويسعدني أن ينضم إلي من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك محمد, وتحية صباحية عطرة من ملبورن.
3: تحياتي لك وللسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا. يعني التطورات كثيرة, ولكن دعنا نبدأ بلقاء أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية. رئيس المخابرات يبدو أنه كان حاضرا, يعني لقاء تناول محاور عدة, منها أهمية التنسيق مع واشنطن, وحتى تم التطرق إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. كيف تقرأ هذا اللقاء؟
3: لقاء الرئيس السيسي بوفد مصغر أو صغير يعني من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى, لكنه وفد مؤثر حيث تكون من إليزابيث كورن رئيسة المؤتمر وويليام داروف الرئيس التنفيذي للمؤتمر, وبحضور كما أشرت مدير المخابرات العامة المصرية. إذن هو لقاء مهم, والأهم من ذلك عندما أنظر إليه كونوا أن آخر زيارة لوفد من المؤتمر للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي جرت قبل 10 سنوات من الآن, وبالتالي اعتبر الجميع هنا من المراقبين أن اللقاء يأتي في توقيت استثنائي تشهده الساحة الإقليمية والدولية, وإن هذا المؤتمر يمثل مظلة لعشرات الكيانات ذات الثقل الحقيقي والمؤثر في دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا طالما تحدث المصريون أو من يهتمون بالسياسة عن فكرة اللوبي, فالرئيس التقى بهذا الوفد وأكد له أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية, وشدد على مقررات الشرعية الدولية وأهمية الاستناد على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار السيسي إلى اعتبار مهم بالنسبة للمنطقة, كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي. صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن جهته أكد السيسي للوفد أهمية خفض التصعيد الحالي في المنطقة ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. المؤتمر كما هو معروف يمثل عشرات المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى, ويعمل على التواصل مع البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية, ويحافظ المؤتمر على العلاقة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة, ديمقراطية كانت أو جمهورية, كأحد الأصوات المنظمة والمسموعة داخل المجتمع اليهودي الأمريكي, وله حضور وعلاقات داخل واشنطن.
1: نعم محمد, بالتوازي مع ذلك تستضيف القاهرة لقاءات للفصائل الفلسطينية وحتى مجموعة من الوسطاء, يعني في ظل جهود متواصلة لوقف الحرب ويعني ترتيب المرحلة المقبلة. ما هي الملفات التي ستطرح يا ترى؟ وهل يعني اليوم شو انطباعك الخاص؟ يعني هل هناك شعور بالقاهرة أنه في فرصة لتحقيق اختراق ما في هذا الملف المعقد؟
3: بتترقب القاهرة اليوم الأربعاء وصول, وقد تكون بعض الوصول وفد وبعض الوفود وصلت من الفصائل الفلسطينية, حماس, الجهاد, الجبهة الشعبية, لجان المقاومة الشعبية, المبادرة الوطنية, والتيار الإصلاحي الديمقراطي في فتح برئاسة محمد دحلان. وتريد القاهرة أن تحرك تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ في احتفال عالمي ووجود شهود

0: وسطاء ووجود الرئيس ترامب، وبالتالي فإن القاهرة تريد أن لا تفلت هذه الفرصة مرة أخرى وتتسرب من اليد، وإنه المرحلة الأولى تعاني وتريد القاهرة الدخول في المرحلة الثانية. وكانت القاهرة فعلا وجهت دعوة لكل هذه الفصائل لاستكمال المفاوضات المرتبطة مباشرة بالانتقال بإتمام ما لم يحدث أو ما لم يتم تنفيذه من المرحلة الأولى، والانتقال إلى المرحلة الثانية في نفس الوقت. اتفاق غزة موقع منذ أشهر عدة وهو يراوح مكانه، كما وجهت القاهرة الدعوة للوسطاء معها في الاتفاق قطر وتركيا. يستهدف اجتماع الفصائل من وجهة نظر المصرية النظر في التعامل مع خطط إسرائيل للتوسع في غزة، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ظل تبادل اتهامات عن المسؤولية عن خرق اتفاق غزة وعدم استكمال استحقاقات المرحلة الأولى. أكد فلسطينيون أن توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة خارج الخط الأصفر هو العنوان القادم لخطة التهجير، أو ما يسمى بالتهجير الطوعي لدى أقطاب في الحكومة الإسرائيلية. يشهد قطاع غزة حاليا للأسف الشديد أخطر حالات الاكتظاظ السكاني في العالم، حيث تسيطر إسرائيل على 60% من القطاع. مساحة القطاع 365 كيلو متر مربع، ما يعني حياة 21 ألف شخص في الكيلو متر الواحد. أكدت تقارير أن مليوني شخص في غزة يعيشون فقط على هذه المساحة وفي ظروف عصيبة. وقال نتنياهو السبت الأحد أننا نسيطر على 60% من غزة ونتجه إلى 70%. جولة المفاوضات في القاهرة التي تبدأ اليوم الأربعاء حسب آخر تقارير خبرية يعد انعقادها استجابة لمطالب الوسطاء لمنع إسرائيل من تخريب جهود السلام. تتهم حركة حماس مدير مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالانحياز التام للرواية الإسرائيلية فيما يخص تقاريره حول تنفيذ المرحلة الأولى وملف سلاح حماس. تقول حماس إن قضية السلاح مؤجلة حسب الاتفاق للمرحلة الثانية، وإن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد. ونعرف أنه عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير صرح بأنه يتوقع أو يريد عقد مجلس السلام ليجري محادثات قريبة مع حماس لبحث نقل السلطة إلى حكومة جديدة في غزة. المسألة تراها القاهرة صعبة ولكنها تتوقع بعض التحريك.
1: نعم محمد، بعيدا عن السياسة، شهدت القاهرة أخيرا إطلاق كتاب 60 يوما في أستراليا. شو قصة هالكتاب يا ترى؟
0: الأوساط الثقافية في مصر احتفت خلال الأسابيع الماضية بكتاب 60 يوما في أستراليا للكاتبة المصرية غادة لبيب، والتي تقيم لها دار الشروق مساء غد الخميس حفل توقيع في قاعة قنصلية بوسط القاهرة. غادة طبيبة أسنان تسنى لها زيارة شقيقها في استراليا، فعادت والرحلة استغرقت شهرين لتؤلف كتاب تحت سطح العالم 60 يوما في استراليا. هذا هو العنوان. اهتمت الصفحات والمواقع الثقافية بالكتاب بشكل استثنائي في الأهرام وفي ملحق عمان الثقافي وفي أخبار اليوم وعدة صحف بعناوين جميلة جدا الحقيقة. تعتبر غادة لبيب ناشطة ثقافية، قالت إنها قررت أن تنقل للقارئ العربي تجربتها ورحلتها المثيرة إلى إستراليا لمدة 60 يوم، وهي وصفتها بالقارة المجهولة، ولكنها شرحت القارة كما رأتها وزارت 3 مدن رئيسية في حكايات عن البشر والحجر والشجر. كتب الغلاف الأخير لكتاب الدكتور محمد المخزنجي، ولفت نظره إنها مثله هجرت الطب إلى الأدب وإلى فن الرحلة. أطباء كثيرون فعلوا ذلك في مصر مثل نوال السعداوي، أحمد خالد توفيق، مصطفى محمود ويوسف إدريس.
1: شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. نلتقي الأسبوع المقبل محمد، دمت بخير.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا. هذه التقارير المتاحة للاستماع في أي وقت، ليس فقط من القاهرة وإنما أيضا من بيروت، من بغداد، من رام الله ومن نيويورك على SBS أوديو آب. نقلب سريعا في صفحات الماضي قبل أن ننتقل إلى استوديو الأخبار. في مثل هذا اليوم 3 حزيران يونيو من عام 1944 شارل دوغول تولى رئاسة فرنسا. في مثل هذا اليوم أيضا من عام 1989 الحكومة الصينية أرسلت

قواتها إلى ميدان تيانان مين لفرض السيطرة عليه بعد أسابيع من اعتصام المحتجين فيه، أدى إلى مقتل الكثيرين. وفي ذلك العام منح حق اللجوء لآلاف الطلاب الصينيين هنا في أستراليا. في مثل هذا اليوم أيضا من عام 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تعرض لمحاولة اغتيال. وأيضا أو أخيرا في مثل هذا اليوم ب 2019 فض اعتصام القيادة العامة في السودان ومقتل أكثر من 100 شخص. كانت هذه أحداث الماضي. نعود إلى أحداث اليوم والزميل محمد الغزي.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. انتهاء المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات قبل نحو ساعة ونصف من الوقت المفترض، والوفد اللبناني يطلع الرئيس عون عبر الهاتف على مجرياتها. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد موافقة واشنطن على معادلة جديدة تقضي بقصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية في حال استهداف شمال إسرائيل. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يواجه انتقادات من سيناتورات ديمقراطيين بسبب سياسة إدارة ترامب تجاه إيران. وترامب يؤكد أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. وفي استراليا وبدفع من الهجرة، عدد سكان البلاد يبلغ 28 مليون نسمة. وأخيرا، إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي في مبنى البرلمان يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية، والنائب العمالي إد هوسك يدعو إلى إعادة التفاوض بشأنها. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة، ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
7: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
8: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا

0: مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة على حالة الطقس اليوم 3 حزيران يونيو الساعة 6:35 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي. راح نبلش هون بميلبن. اليوم الأجواء صراحة يعني I was bracing for much colder weather, بس طلع حلو الجو الصبح معقول, يعني شي 12-13 درجة, راح يوصل ل 15, ولكن في اليوم أمطار متفرقة في كل فيكتوريا تقريبا. ننتقل إلى سيدني, اليوم درجات الحرارة تصل ل 21 درجة مئوية وأجواء مشمسة أخيرا, يعني بعد أيام وأيام من الشتاء والهطل المطري المتواصل. ننتقل إلى بريسبن, اليوم أجواء مشمسة كليا وأجواء ربيعية, والله غريب يعني مش غريب كتير على بريسبن, 26 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث, اليوم غائم جزئيا و 18 درجة. جنوبا إلى أديليد, أجواء ماطرة و 15 درجة. هوبرت عاصمة تازمانيا, واليوم الجو كيف الجو, أمطار متفرقة 15 درجة. ولكن لشغل الأخبار اليوم وشاشات التلفزيون والسوشيال ميديا عن تازمانيا, إغلاق جيمس بوغ بروري, يعني إلها يمكن 145 سنة تصنع البيرة في تازمانيا, أعلنت الشركة الأم إغلاق المصنع بشكل نهائي في شمال تازمانيا. برك بنحكي على الموضوع أكثر في منوعاتنا, واحدة من العلامات التجارية للبيرة اللي جدا مشهورة بأستراليا, وإغلاقها يغلق فصل يعني في صناعة البيرة الأسترالية. ننتقل إلى داروين, إلى أقصى الشمال, اليوم أجواء غائمة 31 درجة مئوية. نختتم الجولة في العاصمة كامبرا, أجواء ماطرة و13 درجة.

بينما يستمر الصراع في الشرق الأوسط، تعاني كرة القدم الإيرانية من مضاعفات الحرب، ويبدو أن اللاعبين عم بيدفعوا الثمن. السبت تغادر بعثة منتخب إيران من تركيا إلى إسبانيا قبل التوجه إلى مقر الإقامة في المكسيك لمباريات مونديال 2026، إلى أن اللاعبين لم يحصلوا بعد على التأشيرات اللازمة. تصريح لرئيس اتحاد الكرة الإيراني مهدي تاج، قال في برنامج على التلفزيون الرسمي: سنغادر إلى إسبانيا ومن هناك سنتوجه إلى تخوانا في المكسيك، سنحصل على التأشيرة المكسيكية غدا أو بعد غد، ثم ستمنح لنا التأشيرة الأمريكية. يعني هذا الموضوع أثار قلق كثير أكيد من الجماهير الإيرانية حول العالم، وسنتابع أكيد تأشيرات الفريق الإيراني.

جولة الصحف اللي تعودنا عليها بهذا الوقت في Good Morning Australia. اليوم 3 حزيران يونيو، نبدأ من News Corp ونقرأ من The Australian. Anthony Albanese faces growing revolt over AUKUS submarine deal.

اتفاق أوكس الدفاعي بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا يشهد تصاعدا في الجدل السياسي مع مواجهة رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي ضغوطا متزايدة من نواب عماليين ووزراء سابقين ونقابيين وحتى نواب مستقلين يطالبون اليوم بإعادة النظر بهذا الاتفاق لقيمته 368 مليار دولار. لم سمعنا قبل قليل في الموجز الإخباري مع محمد النائب العمالي ووزير الصناعة السابق إد هيوزيك كان أثار القضية داخل اجتماع الكتلة البرلمانية أو الكوكس متسائلا عن مستقبل المشروع خصوصا بعد الإعلان عن حصول أستراليا على 3 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا بدلا من مزيج كان يتضمن المفروض يعني وفق الخطة الأولية غواصة جديدة. في المقابل وعلى الجانب الآخر من هذا النقاش دافع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارز عن الاتفاق مؤكدا أن الحكومة ملتزمة فيه بشكل لا لبس فيه وأن حزب العمال سبق أن ناقش الملف وأقره بأغلبية واضحة ودعا مارز المنتقدين داخل الحزب وحتى في النقابات إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام واصفا المشروع بأنه خطوة استراتيجية ضرورية لأمن أستراليا. رح نطلنا مع ريتشارد مارز وبالأستراليين ونقرأ ريتشارد مارز warns anti-migrant rhetoric is making Australia less safe. إذن حذر وزير الدفاع من أن الخطابات المعادية للمهاجرين قد تجعل أستراليا أقل أمنا مؤكدا أن نجاح البلاد في بناء شراكات استراتيجية مع دول آسيا يعتمد على الحفاظ على صورتنا كمجتمع منفتح ومتعدد الثقافات. وخلال مشاركته في قمة الدفاع عن أستراليا وجه مارز انتقادات غير مباشرة للمواقف التي تتبناها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن وبعض أطراف المعارضة بشأن تشديد سياسات الهجرة. وحكى الوزير مارز أن دول آسيا تراقب عن كثب اللي عم بيصير بأستراليا وأن قوة البلاد تكمن في نموذجها القائم على التنوع والانفتاح والتعايش. مارز يرى أن التمييز بين المهاجرين والأستراليين أمر غير مقبول خصوصا في دولة ولد ربع سكانها خارج البلاد، وعاد ليؤكد أن التماسك الاجتماعي والتعددية الثقافية ركيزة أساسية للأمن القومي. تأتي هذه التصريحات بعد دعوات من بولين هانسن لخفض أعداد المهاجرين ل 130 ألف شخص سنويا، طرح شروط أكثر صرامة بشأن الاندماج. كما أعلنت المعارضة الائتلافية أيضا خططا لتشديد بعض سياسات الهجرة والضمان الاجتماعي. تصاعد المطرد في شعبية بولين هانسن أمة واحدة بكرة رح يكون موضوع حوارنا المباشر، فمن الآن إذا عندكم تعليق، إذا لا عم تسمعونا وعندكم تعليق حول الموضوع بكرة إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمعكم. من فيرفاكس وسيدني مورنينغ هيرالد نقرأ emergency doctors are begging for beds and planning to quit. على ما يبدو تواجه أقسام الطوارئ في مستشفيات البلاد أزمة متفاقمة بعد تحذيرات من موجة استقالات محتملة بين أطباء الطوارئ بسبب الضغوط الهائلة والاكتظاظ المزمن في المستشفيات. تقرير جديد صدر عن الكلية الأسترالية لطب الطوارئ حكى أنه حوالي 40% من الإماجنسي دوكترز بيخططوا لمغادرة المهنة خلال 10 سنوات المقبلة، بينهم أطباء شباب بعدهم كتير بعاد عن سن التقاعد. 3/4 المشاركين بالاستطلاع حكوا نعم نرغب في تقليص ساعات العمل. هذا الموضوع أيضا يعني الحديث فيه بقية. نختتم هذه الجولة من The Guardian ونقرأ NDIS overhaul will harm Australians with disabilities government's own committee warns. تواجه خطة الحكومة لإصلاح نظام أو منظومة التأمين الوطني ضد أو للإعاقة NDIS انتقادات حادة وتحذيرات من آثارها المحتملة على مئات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وسط مخاوف من تقليص الدعم المقدم لهم ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في إدارة هذا البرنامج. كانت اللجنة الاستشارية الرسمية لإصلاح النظام تضم ممثلين عن المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة

0: حذرت من أن التعديلات المقترحة قد تتسبب في ضرر ملموس للمستفيدين الحاليين وحتى المستقبليين، وتبتعد عن الأهداف الأصلية لأصلا أنشأ NDIS من أجلها. كلفة النظام الحالية السنوية 50 مليار دولار. تشير التقديرات إلى أن التغييرات قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200 ألف شخص من النظام بحلول عام 2030. كمان موضوع يستحق مزيد من النقاشات حوله، كانت هاي جولتي على صحف الصباح لليوم 3 حزيران يونيو من نيوز كورب، من فيرفاكس، وأيضا من ذا غارديان. رح نروح على فاصل إعلاني قصير، بعده نشوف ماذا في جعبة الزميل محمد الغزي عن جولة مفاوضات هي الرابعة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن دي سي. خليكم معنا.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: أهمية منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
2: ما تنسوا أن كل مباريات كأس العالم تنقل على شاشة SBS، تتابعوها أيضا، تحضروها في وقت لاحق على SBS On Demand. إذن إلى مفاوضات وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن دي سي. ماذا لديك محمد؟ صباح الخير.
3: صباح النور فارس. بالفعل لا تتجزأ هذه المفاوضات عن تطورات الشرق الأوسط. اختتمت قبل قليل في واشنطن أعمال اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، على أن تستكمل مباحثاتها اليوم الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط أيضا وبتوقيت استراليا. الملاحظ أن المباحثات انتهت قبل نحو ساعة ونصف من الوقت المفترض. الوفد اللبناني ضم المبعوث الرئاسي سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمة، وكذلك القائم بالأعمال وسام بطرس فيما مثل الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لايتر بحضور دانيال هولر ممثلا لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. مصادر لبنانية أفادت بأن الوفد اللبناني أطلع على الفور الرئيس جوزيف عون هاتفيا على مجريات الجلسة بعد اختتامها. عون الذي أكد أنه لا خيار غير التفاوض، مؤكدا أن القوة لا تكمن في خوض الحروب بل في إنهائها. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا الموقف البارز الذي تولى دور الوسيط بين حزب الله وواشنطن، فقد طالب بأن يكون أي وقف لإطلاق النار شاملا من الجانب الإسرائيلي لضمان التزام حزب الله بأي اتفاق مرتقب.
2: شكرا جزيلا لك محمد، نحن بانتظارك على رأس الساعة. ننتقل إلى حلقة SBS Examines لهذا الأسبوع عن الحزن السياسي، شو هو يا ترى؟ دعونا نستمع إلى هذه الحلقة من إعداد الزميل جورج غرام.
4: هل أثرت آراؤك السياسية على صداقاتك؟ أو ربما تجد صعوبة في الانتماء إلى الحزب السياسي الذي كنت تصوت له سابقا؟ يسمي الخبراء هذا الشعور الحزن السياسي، ويقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
5: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine. Because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
4: لي جون هاوران وزوجه ينحدران من الصين، وقد قدما إلى أستراليا قبل 3 سنوات طلبا للحماية القانونية كزوجين من نفس الجنس. وقال لي SBS ماندارين إن عمليات الإغلاق الصارمة في شانغهاي خلال جائحة كوفيد-19 كانت الدافع الأخير لاتخاذ قرار المغادرة.
5: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
4: قال لي إن شعوره بالحزن تجاه هذا الأمر معقد، لأنه لا يرتبط فقط بآرائه السياسية بل أيضا بفقدان وطنه وأصدقائه.
5: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment, and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
4: في هذه الحلقة من SBS Examines نناقش الحزن السياسي ونستمع إلى تجارب بعض الأستراليين.
6: Political grief

0: the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
1: هذه هي البروفيسورة لاريسا هيوث من كلية الإعلام والاتصال في جامعة إير أم أي تي، وتقول إن الحزن السياسي يتجلى في ازدياد الاستقطاب في وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام.
0: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
2: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
1: هذه تمارا، وقد أخبرت SBS Examines أن شعورها بالحزن السياسي نابع عن قناعتها بأن جميع الأحزاب الكبرى في أستراليا بما فيها حزب العمال والائتلاف فقدت بوصلتها السياسية. كانت تمارا في السابق من الناخبين الدائمين لحزب الخضر، لكنها اليوم ترى أن الحزب يركز أكثر من اللازم على أحداث خارجية بدلا من القضايا المحلية، وهذا ما دفعها للتصويت لصالح مرشحين مستقلين.
2: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yay, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?

0: And I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
1: هذا كريس وقد طلب عدم استخدام اسمه الحقيقي وقال لأس بي أس إكزامينز إن حزنه السياسي مرتبط أيضاً بحزن المناخ وقد أصبح مؤخراً يجد صعوبة في العثور على حزب يمثله. على مدى السنوات تحرك أكثر نحو اليسار في الطيف السياسي من حزب العمال إلى حزب الخضر إلى حزب أستراليا المستدامة ثم إلى مرشحين مستقلين.
0: It's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available, but I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
2: So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
1: Kate Griffiths, نائبة مديرة برنامج الديمقراطية في معهد غراتون.
2: Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
1: وتشير كيت, وهي أيضا من مؤلفي تقرير معهد غراتون من أجل الناس تأمين مستقبل الديمقراطية الأسترالية إلى أن الاستقطاب في أستراليا أقل مقارنة بديمقراطيات أخرى لكن ما يزال العقد الاجتماعي في البلاد تحت الضغط.
2: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
1: يقترح تقرير غراتون مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في أستراليا ومن بينها إجراء مراجعة مستقلة للبرلمان لتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال يشير التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية وأن عدد النواب لم يتغير منذ عام 1984 رغم نمو عدد السكان كما يوصي بإصلاح قوانين التصويت على المستوى المحلي لتعزيز الشعور بالانتماء.
2: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
1: قال لي لأس بي أس إن تجربته السابقة جعلته يدرك أن حق التصويت ليس أمرا مجردا.
3: They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
1: وأضاف أنه رغم عدم حصوله بعد على حق التصويت في أستراليا إلا أنه يبني شعوره بالانتماء من خلال العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
3: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
1: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليرا شفيتس ولوريان تشين وقدمها لكم جورج غرام.
4: شكرا لك جورج. المزيد من حلقات SBS Examines أو SBS تتحقق بتلوها على موقعنا الإلكتروني وأيضا على SBS Audio App. الساعة الأولى شرفت على النهاية من Good Morning Australia. في الساعة الثانية نناقش بالتفاصيل آفاق جولة رابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل مع أنه الأوضاع الميدانية معقدة وتبادل إطلاق النار ما زال مستمرا. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يقول أن حزب الله هو العقدة ونائب رئيس المجلس السياسي في الحزب يقول أن الحزب لن يقبل باتفاق جزئي رافضا معادلة الامتناع عن مهاجمة شمال إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية. ينضم إلي في الساعة الثانية المحلل السياسي والكاتب طارق الشامي. خليكم معنا.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: دعوات لمراجعة أوكوس بعد إطلاق تحقيق استقصائي مجتمعي بشأن الاتفاقية الدفاعية، والحكومة الفيدرالية ترحب بزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل في استراليا وانقسام بين النقابات وأرباب العمل. وبدفع من الهجرة عدد سكان استراليا يبلغ 28 مليون نسمة. وترامب يؤكد استمرار محادثات إيران وجولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تختتم قبل ساعة ونصف من الوقت المفترض مع تواصل الغارات الإسرائيلية، ووزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي.

0: دعا النائب العمالي إد هيوزك إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية بعد تعديل صفقة الغواصات لتشمل ثلاث غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. وقال هيوزك أن هناك شكوكا حول قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في المواعيد المعلنة، داعيا إلى البحث عن بدائل ووضع خطة احتياطية. في المقابل أكد وزير الصناعات الدفاعية بات كونري تمسك الحكومة بالاتفاقية، ويتزامن ذلك مع إطلاق تحقيق مجتمعي يستمر 5 أشهر بشأن اتفاقية أوكوس بدعم من نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية. وقال النائب المستقل أندرو ويلكي أن الاتفاقية افتقرت إلى الشفافية والنقاش العام رغم كلفتها الباهظة. من جهته قال رئيس لجنة التحقيق والوزير العمالي السابق بيتر غاريت أن الهدف هو المراجعة هو إتاحة الفرصة للأستراليين للمشاركة في النقاش حول الاتفاقية.
1: And to provide the opportunity for Australians right across the political spectrum and from all walks of life. Now, the irony is that we are launching a public inquiry in Parliament House where there has been no substantive debate about AUKUS at all. And so it's consequent upon us and the other commissioners standing with me that we provide that opportunity for Australians.
0: سيحصل نحو 3 ملايين عامل في استراليا على زيادة في الأجور بنسبة 4.75% بعد قرار لجنة العمل العادل رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24 دولارا و 95 سنتا إلى 26 دولارا و 44 سنتا في الساعة. ورحب وزير الخزانة جيم تشارمز بالقرار معتبرا أنه يعكس إدراك لجنة العمل العادل لضغوط المعيشة التي يواجهها الأستراليون. هذا ورحبت النقابات العمالية بقرار لجنة العمل العادل برفع الحد الأدنى للأجور معتبرة أنه سيساعد أصحاب الدخل المنخفض على مواجهة ضغوط المعيشة.
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021.
0: في المقابل حذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن الزيادة ستثقل كاهلة بعض الشركات الصغيرة وقد تدفع إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين.
3: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation.
0: أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدد سكان أستراليا بلغ رسميا 28 مليون نسمة، ومشيرا إلى أن نحو 3/4 النمو السكاني يعود إلى الهجرة. وأوضحت رئيسة قسم الديموغرافيا في المكتب بيدارتشو أن عدد السكان ينمو بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا في وقت سجلت فيه أستراليا أدنى معدل للخصوبة في تاريخها.
4: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: هذا وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان أستراليا قد يبلغ 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. وفي تطورات الشرق الأوسط تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان في وقت اختتمت فيه في واشنطن أعمال الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وأفادت مصادر لبنانية بأن الوفد اللبناني أطلع الرئيس جوزيف عون هاتفيا على نتائج المحادثات التي شارك فيها عن لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، فيما مثل إسرائيل السفير يحيئيل لايتر بوساطة أمريكية.

0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار غير التفاوض، مؤكدا أن إنهاء الحرب يحتاج إلى الشجاعة والحكمة. أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري فطالب بأن يكون أي وقف لإطلاق النار شاملا من الجانب الإسرائيلي لضمان التزام حزب الله. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل ولبنان قادران على التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن حزب الله يشكل العقبة الرئيسية أمام ذلك. في المقابل دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمليات العسكرية في لبنان مؤكدا مواصلتها لضمان أمن سكان شمال إسرائيل.
1: We are continuing to deepen our operational activity on the ground in southern Lebanon and are eliminating Hezbollah strongholds. Hezbollah is on the run. We are determined to restore security to the residents of the north, just as we did for the residents of the south.
0: وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله، قائلا إن إسرائيل سترد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا تعرضت مدنها الشمالية لهجمات. وأفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة لنتنياهو محذرا من أن الغارات الإسرائيلية قد تقوض الجهود الدبلوماسية. وفي بيروت يسود الخوف بين السكان الذين يحاولون الفرار من المناطق المستهدفة، وهذا ما عبرت عنه أصوات النازحين.
2: قاعدين كنا بالضاحية.
3: We were in the south, and when they threatened it, we fled. I don't know where we'll go. The situation isn't good, and it's not normal to be under constant threat and targeting. Israel is bombing civilian and military targets. Everything.
0: وأعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروعها في صيدا والضاحية الجنوبية بعد مقتل طالبين خلال عودتهما إلى جنوب لبنان، كما قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة المروانية. فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى منذ 2 آذار مارس ارتفعت إلى 3433 قتيلا و10,395 جريحا. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك مؤشرات على استعداد إيران لمناقشة ملفات كانت ترفضها سابقا. وواجه روبيو انتقادات من سيناتورات ديمقراطيين خلال جلسة استماع في الكونغرس، مؤكدا أن إيران مطلوب منها وقف التهديدات ضد السفن التجارية وإعادة فتح مضيق هرمز.
4: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which
5: okay,
4: means
5: so tell us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
4: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases, ships just won't move.
0: في أخبار الرياضة، يواجه منتخب إيران لكرة القدم مشكلة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك والولايات المتحدة قبل أيام من انطلاق كأس العالم. وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج أن البعثة ستغادر إلى إسبانيا ثم إلى المكسيك متوقعا الحصول على التأشيرات خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن الحرب والأوضاع الاقتصادية في إيران أربكتا استعدادات المنتخب الإيراني. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، برزبن مشمس 25، بيرث احتمال هطول أمطار 18، ملبون زخات مطر تخف تدريجيا 15، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
6: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخبا في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى. نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
7: شكرا لك سناء. عم تسمعوا Good Morning أستراليا على SBS عربي. اليوم 3 حزيران يونيو، يعني محليا شغلت أستراليا بخبر رفع الحد الأدنى للأجور لثلاثة ملايين عامل بيشتغلوا على المينيموم ويج في خطوة لاقت كتير ترحيب من الحكومة. عم نحكي عن 4.75% هذه الزيادة، والنقابات العمالية أيضا رحبت كتير بهذا القرار، بينما يعني أصحاب الأعمال أكيد أعربوا عن مخاوفهم من أثر ذلك على مصالحهم التجارية في وقت تعاني فيه البلاد من تباطؤ اقتصادي ما. عم تسمعوا Good Morning أستراليا، وطبعا من المواضيع الهامة هجوم روسي كبير على أوكرانيا غير مسبوق الحقيقة، يعني مقتل 18 شخص. ومن المواضيع الهامة أيضا، وفي وقت تواصل فيه المواجهات في جنوب لبنان اتجهت الأنظار إلى واشنطن، حيث عقد دبلوماسيون من لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هي الرابعة في محاولة لإنقاذ هدنة تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله ووقف استهداف بيروت، مقابل امتناع الحزب عن إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل. التطورات الميدانية استمرت بوتيرة متسارعة. الجيش الإسرائيلي واصل قصف أهداف في جنوب لبنان بما في ذلك في محيط صور، أصدر أوامر إخلاء لعدد من القرى الجنوبية، فيما أعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان. حزب الله يؤكد استهداف قوات إسرائيلية في الجنوب، معلنا تمسكه بوقف إطلاق نار شامل لا باتفاقات جزئية. هل تنجح الحكومة اللبنانية في استثمار هذا الحراك الدبلوماسي للدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار؟ ما هو هامش المناورة المتاح أمام الدولة اللبنانية في ظل استمرار المواجهة العسكرية؟

0: الهوية وتشابك الملفات الأمنية. نناقش كل هذه التفاصيل الشائكة مع ضيفنا لهذا الصباح من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك أستاذي الكريم على SBS عربي. أهلا
1: بكم
0: أستاذ
1: صالح، تحية لك وللجمهور الكريم.
0: يعني بداية نرى المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين يجلسون إلى طاولة الحوار في واشنطن ليس للمرة الأولى وإنما للمرة الرابعة. الغارات والاشتباكات تتواصل في جنوب لبنان، وحتى يعني مسيرات حزب الله تصل إسرائيل. كيف تقرأ يعني هذا التناقض بين المسار السياسي في واشنطن والواقع الميداني اليوم؟
1: نعم صحيح، يعني استمرار المعارك كان أيضا مثير للقلق من اتساع الدائرة مرة أخرى، لكن يعتقد بأن يعني كلا الطرفين سواء حزب الله أو إسرائيل يعني التزموا بقدر من ضبط النفس. صحيح أن هناك قتلى وهناك هجمات من الجانبين ضد الطرف الآخر، لكن المحصلة النهائية تشير إلى نوع من ضبط النفس، بمعنى أنه الهجمات من جانب إسرائيل كانت في وتيرة أقل وكانت في يعني إطار جغرافي يعني يعتقد بأنه كان متوقعا، أي أنه يعني في الجنوب. صحيح أنه بعض الهجمات كانت قريبة من العاصمة أو الضاحية، لكن في النهاية أيضا حزب الله أيضا يعني يبدو أنه امتنع عن توسيع نطاق الضربات، وهذا ربما ما شجع الإسرائيليين على تخفيف القيود في شمال إسرائيل والسماح بعودة الدراسة وما إلى ذلك، وهذا يشير إلى نوع من التهدئة. هذا يعني لا يتناقض مع الجولة الحالية، بالعكس يعني أعتقد أنه الجولة الجديدة أو الرابعة من المحادثات بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني هنا في واشنطن يعني هي جزء يستكمل به المفاوضون يعني توصل إليها الرئيس دونالد ترامب وخبط التصعيد بين الطرفين. وكان هناك تصريح يعني مشجع نسبيا من قبل مسؤول لبناني بأن المحادثات ستبحث تعزيز وقف إطلاق النار الهش الحالي، وذلك سيكون من خلال نهج تدريجي، بمعنى أنه ستكون هناك مناطق تجريبية يختبر فيها كل طرف الآخر، مناطق جغرافية محددة تتوقف فيها الأعمال القتالية، تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا وينتشر بدلا منهم جنود لبنانيون وصولا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان. هذا على الأقل ما يقترحه اللبنانيون، لا نعرف ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا الأمر أما أنهم يعني سوف يواصلون تحدي الواقع الجديد ويحاولون استغلال سيطرتهم على قلعة شقيف أو ما تسمى ببوفورت باللغة الإنجليزية، بأنها يعني جزء من محاولة فرض النفوذ واستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع الجانب اللبناني.
0: تحسين الموقف التفاوضي، يعني نرى الحكومة اللبنانية very invested، يعني تدعم الحل التفاوضي، وحتى يعني أصوات من داخل لبنان تعلم هناك استقطاب يعني كبير في الشارع اللبناني، بينما من يؤيد الخط الرسمي وخط المفاوضات وآخر يرى أنه حزب الله هو القادر فقط على ردع اعتداءات إسرائيل. ولكن البعض يرى أيضا أنه الرئيس الأمريكي بإعلانه لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وطبعا نعلم الحزب مصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، لم يسبق لأي إدارة أمريكية أن تواصلت مع الحزب بشكل مباشر، ولكن البعض يرى في هذا التحرك الأمريكي وفي تصريحات ترامب بوش أو بوست للحكومة اللبنانية دعم لموقفها، أن التفاوض قادر على التوصل إلى نتيجة ما، ولكن يعني على الأرض الواقع أكثر تعقيدا. يعني هل تعول اليوم أستاذ طارق على دور فعلي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية أو لبنان الرسمي في هذه المرحلة الحساسة، أم أنه على الأرض يبقى القرار بيد حزب الله؟
1: يعني طالما وجدت إسرائيل على الأراضي اللبنانية سيكون دائما هناك ذريعة لدى حزب الله بأن يعني يجب تحرير الأرض ولن نسلم السلاح.

0: الفلاح إلا بعد خروج إسرائيل تماما من الأراضي اللبنانية، وهذا يعني ما يدعونه أو يقولونه على الدوام. في المقابل يعني قد تجد الحكومة اللبنانية يعني صعوبة في الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية أيضا بمحاولة نزع السلاح في الفترة الحالية من دون يعني أن يكون لديها دعم كبير، دعم تسليحي ودعم وإجماع وطني داخلي. وهذا في حقيقة الأمر يعني عملية صعبة، بحكم أنه يعني قوات حزب الله يعني عمليا هي أقوى من الجيش اللبناني، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى اندلاع حرب أهلية. لذلك أعتقد أنه أولا يجب أن على الجانب الأمريكي الضغط على إسرائيل، ومن ثم حينما تخرج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها ومن خلال هذه العملية التدريجية التي تصفها الحكومة اللبنانية الآن بأنها يمكن أن تساهم فيما بعد عملية التوافق، وهذا لن يتم إلا أيضا من خلال وجود اتفاق أشمل بين إيران وبين الولايات المتحدة، لأنه من دون هذا الاتفاق ستظل إيران بحاجة لتواجد حزب الله كشوكة في حلق إسرائيل أو في خصر إسرائيل تستخدمه حينما تشاء، لأنه لا توجد ثقة بين الأمريكيين والإيرانيين ولا بين الإسرائيليين والإيرانيين.
1: إذا لا ترى الفصل
0: إذا تم
1: ممكن
0: التوصل إلى اتفاق.
1: نعم، إذا لا ترى الفصل واقعي.
0: لا الفصل
1: يعني
0: غير ممكن.
1: مع أن واشنطن يعني بتصريحات حتى مارك روبيو يعني تحاول أن تصر على هذا الموقف، أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منفصلة على الملف الإيراني، وطبعا طهران تربط بين المسارين كما أشرت حضرتك. إذا يعني ترى هذا الملف ملف واحد. طب في حال يعني نجحت هذه الجولة لديكم في واشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق نار أكثر استقرارا، لأنه الوقف وقف إطلاق النار الحالي يبدو أكثر هشاشة يعني من أي وقت مضى، شو التحديات برأيك اللي راح تواجه الحكومة اللبنانية؟ يعني ذكرت هيك بشكل موجز أنه في حال أصر الجيش اللبناني على التدخل في مثلا جنوب لبنان، نشر القوات، وهو ما تسعى إليه الحكومة بشكل رسمي، يعني هل ترى الانزلاق إلى سيناريو مواجهة أهلية دامية ممكنا، أم أنه بالنهاية حزب الله سيتعاطى مع المعطيات الإقليمية الأوسع يلتزم يعني باتفاق مستدام كما يعني صدر من تصريحات عن مسؤوليه السياسيين في لبنان؟
0: يعني يمكن أن يلتزم، ولكن أولا يجب إنهاء الصراع الأساسي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر. هذا هو الأساس الصراع في المنطقة، وحزب الله هو مجرد فرع في شجرة هذا الصراع، وهذا الفرع هو أقوى ما لدى إيران وأقرب يعني جبهة يمكن أن تفتح على إسرائيل بالنظر لقرب المسافة وانطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل لا يستغرق سوى دقائق قليلة، وبالتالي تكون إمكانية خفضه أصعب. وكما رأينا أنه حتى الإسرائيليون واجهوا مشكلة في مواجهة بعض الطائرات المسيرة قليلة التكلفة والتي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين، ولم يجد الإسرائيليون بدا من مواجهة هذه الطائرات سوى بالتصعيد. لذلك أعتقد أنه يعني هذا الجزء يجب الانتهاء منه أولا، وبعد ذلك في إطار استقرار في المنطقة ككل ووجود نوع من الاطمئنان، يمكن فيما بعد أن تستجمع الحكومة اللبنانية قواها بدعم دولي وتذهب في طريق يعني محاولة إقناع حزب الله من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري بجهد منسق مع الدول العربية أيضا لإمكانية البدء في يعني نزع سلاح حزب الله تدريجيا، ولكن هذا لم يتم ربما إلا بعد يعني وضع حدود في العلاقة بين إسرائيل وبين لبنان، بمعنى ترسيم الحدود، تحديد اتفاقات بينهما بعدم الاعتداء، بضمانات أمريكية قوية وبقرارات من مجلس الأمن. هذا يمكن أن يطمئن يعني حزب الله بأنه لن يكون عرضة لاعتداءات جديدة من جانب إسرائيل. الأمور يعني يجب أن تسير في الجانبين، يجب على إسرائيل التحلي بضبط النفس، عدم القيام بأجابات مستمرة، لأن إسرائيل كما رأينا دائما تذهب لتقتل وتقتل القيادات في

0: حزب الله او حتى من الجماعات الاخرى الموجوده في لبنان، سواء كانت فلسطينيه او حماس او غيرها. هذا السلوك يجب ان يتوقف، والا فان انت تعطي ذريعه لحزب الله بانه سيقوم بالهجوم، لانه يحاول ان يرد ويقول ان الاراضي اللبنانيه تنتهك ويجب ان نقاتل لان الجيش غير قابل على القتال. يجب ان تفعل الولايات المتحده امرا جديا لوقف هذه الانتهاكات الاسرائيليه. اذا حدث ذلك واستمر لفتره من الوقت واطمأن الجميع ان الاراضي لا تنتهك، حينها لن يكون امام حزب الله ذريعه الا ان يستجيب للراي العام اللبناني والقوى جميع القوى اللبنانيه التي تجمع على ان حزب الله هو يخدم الاجنده الايرانيه ولا يخدم الاجنده الوطنيه اللبنانيه. حينها سوف تتغير الامور تماما، واعتقد انه من خلال تنسيق عربي وتنسيق دولي وقرارات من مجلس الامن يمكن ان تتحول الامور، ولن يجد حزب الله بدا سوى من ان يسلم سلاحه وينخرط في العمليه. يعني هناك طبعا تصورات مختلفه ربما يضعها السياسيون اللبنانيون في كيفيه يعني انخراط حتى قوات حزب الله في الجيش اللبناني، ان تكون جزءا من الجيش اللبناني، والكل يعلم انه حتى الجيش اللبناني الحالي به نسبه قد تصل الى 40% من الشيعه اللبنانيين، وهما جزء اصيل من اللحمه اللبنانيه والتيار الوطني في لبنان. لذلك اتصور ان يمكن من خلال هذه التصورات، بالاضافه الى اشياء اخرى يجب ان يطمئن لها ايضا الشيعه في لبنان والذين يعتمدون او ظلوا يعتمدون على المساعدات الايرانيه، على الخدمات الاجتماعيه، على البنوك التي كانت تقدم مساعدات للفقراء. هذه الامور يجب ايضا ان تحل، لانه يعني ان نفصل النسيج الاجتماعي تماما عن الدولة اللبنانية ونتركهم كفقراء أو محتاجين أو يقوم حزب الله وإيران من خلفه بهذا الدور، هذا أيضا يجب أن ينتهي، وأن تكون هناك مسؤولية مجتمعية للحكومة اللبنانية بمساعدة الدول العربية بمساعدة المجتمع الدولي حتى ينتهي هذا الملف تماما، وهو كما قلت مشروط وقف انتهاكات إسرائيل للأراضي وللسيادة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا على هذا التحليل القيم. الأستاذ طارق الشامي انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لوقتك معنا على اس بي اس عربي.
0: شكرا لك استاذ
1: فارس، شكرا على الاستضافة. إذا الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها وليس بالضرورة عن اس بي اس عربي، وجزء من تغطية أوسع لمجريات الأحداث في الشرق الأوسط مع مجموعة من المحللين السياسيين في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة وحول العالم. ميدانيا كانت إسرائيل اتهمت حزب الله بمهاجمة مواقع حدودها الشمالية لترد بدورها بقصف مكثف على جنوب لبنان، وتعرضت مدينة صور تحديدا لموجة جديدة من القصف الإسرائيلي المكثف. إسرائيل تقول أنها تكثف هجماتها ضد حزب الله في مساحات واسعة من الجنوب في محاولة لوقف الحرب عن إطلاق مسيراته وصواريخه باتجاه إسرائيل. حزب الله أعلن أنه هاجم قوات إسرائيلية في جنوب لبنان المحتل، لكنه لم يعلن عن هجمات له في إسرائيل. الجيش أيضا كان الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، وأنذر مواطني النبطية في الجنوب تحديدا بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود. تجد الإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين، بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريض والإداري في مستشفى جبل عامل، أحد أكبر مستشفيات صور وأقدمها. في هذه التغطية أكيد تتواصل على اس بي اس عربي. بعد الموجز نستمع إلى حلقة أنت والقانون، خليكم معنا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران وافقت على بحث جوانب نووية كانت ترفض مناقشتها. وطهران تعلن إعادة فتح نظام التصاريح أمام السفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز.

جولة على حالة الطقس اليوم 3 حزيران يونيو، بلش هنا في ملبورن أمطار متفرقة و15 درجة. ننتقل إلى سيدني، أجواء مشمسة يعني كليا ما في أمطار اليوم، 21 درجة مئوية. بريسبن عاصمة كوينزلاند كمان أجواء مشمسة و26 درجة. باث غربا غائم جزئيا 18 درجة. في الجنوب أدريد عاصمة جنوب أستراليا أجواء ماطرة اليوم 15 درجة. هوبرت عاصمة تازمانيا أمطار متفرقة 15. في أقصى الشمال في داروين اليوم يعني غائم جزئيا، تنقشع الغيوم تدريجيا يتحول إلى صحو، 31 درجة مئوية مع ساعات الظهيرة. نختتم هذه الجولة بكامبرا، اليوم أجواء ماطرة و13 درجة مئوية.

في جولتنا الرياضية الثانية في كرة القدم تحديدا، كمان مرة منذكر أنه كل مباريات كأس العالم تنقل مباشرة على SBS، وبتقدروا تحضروها بأي وقت على SBS On Demand.

0: أند بمشاركة طبعا السكروز وثمانية منتخبات عربية. وما تنسوا كمان بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني اللي رح نسمع حلقات تباعا. الجمعة رح نسمع كمان حلقة كنا افتتحنا هذا البودكاست في موسمه الثاني مع ريان برهوم وحلقة منتخبي تونس والجزائر. منتخب السكروز عم بيواصل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الكأس في أمريكا الشمالية. المدرب توني بوبوفيتش أكد ثقته الكبيرة بالمجموعة الشابة وأشار أن المنتخب الحالي أكثر جرأة وخبرة مما كان عليه في مونديال 2022. الأنظار تتجه إلى قائد الفريق ماثيو رايان إلى جانب جاكسون إيرفاين ونستروي إيراكاندا، بينما ينتظر الجمهور الظهور الأول في المنتخب مع السكروز بمنصة عالمية كريستيان فولبيتو بعد انتقاله رسميا لتمثيل أستراليا دوليا. تفتتح أستراليا مشوارها المونديالي بمواجهة تركيا ب 13 حزيران يونيو. بكرة القدم النسائية أصداء خسارة الماتيلدز نهائي كأس آسيا أمام اليابان بعدها حاضرة، مع أن الأداء كان قوي الحقيقة وجيد، وبرزت ألانا كينيدي كإحدى أبرز نجمات الماتيلدز بعد مستويات لافتة قدمتها في البطولة القارية. بالرقبي بعدنا عم نستنى المباراة الثانية من State of Origin، وفي أخبار رقبي أيضا ملبن ستورم عم بيعيش موسم متقلب مع استمرار المدرب الأسطوري كريغ بيلامي على رأس الجهاز الفني. يواصل القائد قائد الفريق هاري جرانت قيادة فريقه في محاولة العودة إلى أجواء المنافسة وأن يكون ملبن ستورم حاضرين في المراكز المتقدمة. زي ما تعودنا كل أربعاء عندنا حلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون. حلقة هذا الأسبوع مع الزميلة كوثر الحنبوري، وناقشت فيها تخفيض الحكومة الفيدرالية مؤخرا لتمويل المحامين المستقلين للأطفال. كيف ممكن تأثر هالتخفيضات بالتمويل على الأطفال المشاركين في نزاعات أو يعني منخرطين أو جزء من نزاعات الوالدين وقضايا العنف الأسري؟ المحامية أحلام حجازي أجابت على أسئلة كوثر.
1: أنت والقانون.

0: خفضت الحكومة الفيدرالية مؤخراً تمويل المحامين المستقلين للأطفال. كيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات في التمويل على الأطفال المشاركين في نزاعات الوالدين وقضايا العنف الأسري؟ وما المخاطر المحتملة إذا تمكن عدد أقل من الأطفال من الوصول إلى المحامين المستقلين؟ أنا كوثر الحنبوري حملت الأسئلة ذات الصلة إلى الأستاذة أحلام حجازي المتخصصة في شؤون العائلة في هذه الحلقة من بودكاست أنت والقانون، فأوضحت أولاً.
1: صباح الخير. اليوم بدي أحكي بموضوع كتير مهم، because recently كان في cutting funding، فالدولة طلعت new budget، ومن ضمن المصاري اللي عم the cut that they've made is ICO اللي نحن بنقول بالإنجليزي Independent Children's Lawyer، أو المحامي اللي بيتوكل من ضمن المحكمة للطفل.
0: نعم، شو الدور يلي بيعمله المحامي للأطفال وليش دوره مهم جدا بإجراءات قانون الأسرة؟
1: هو مهم. الدار ICO مثل ما بنقوله بالإنجليزي The Independent Children's Lawyer كتير مهم. كتير عالم بيفكروا إنه الولد هو بيوكل المحامي. أول شيء هذا المحامي بيتوكل من ضمن المحكمة، especially لما بيكون في قضية في عنف أسري أو في اختلاف كتير قوي بين الأم والبي. مثل ما بنحكي وحكين بفكرة الثانية، أهم شيء بالنسبة للقانون الأسرة بأستراليا هو حماية الولد أو the best interest of the child. الأهم شغلة للمحكمة إنه هذا صوت الطفل يوصل، وعشان هو تحت السن بشكل عام ما بيوكل محامي عن نياب نفسه، فالمحكمة هي بتوكل المحامي، والمحامي بيقدر يوصل صوت الولد للقاضي بقضية كتير صعبة.
0: أستاذي، كيف ممكن عم تأثر هالتخفيضات على الأطفال المشاركين بنزاعات الوالدين، خصوصا القضايا الحساسة يعني وقضايا العنف الأسري؟
1: للأسف نحن عم بنشوف تقريبا كل جمعة تأثير الفشل اللي كلنا عم بنحسه إسا، مش عم نقدر نحمي العيال اللي لازم نحن نحميهم. للأسف كان في عائلة من فترة قصيرة كمان it was a very sad tragic loss of life، وكان في عنف عائلي بهالعائلة. بس أهم من هيك، بكتير عالم مستشري المجتمع العربي بيفكروا إنه القانون بأستراليا هو بيحمي المرأة أكثر ما هو بيحمي الزلمة. مثل ما حكي قبل المرة، قانون الأسري خاص ناس، أهم شيء أفضل شيء عنده هي حماية الولد. لما نحن عنا قضية، عنا system that's already under pressure، اللي هو the system of the family court system، وعم بنقام من الفندنج، نحن عم بنحط pressure زيادة مش بس على السيستم على المحاكم، بس كمان على العيال. What that means، صوت الطفل مش رح تسمعه المحكمة. لما عنا احنا قضية for example، البي بيعتبر انه الام عم تدعي عليه او تحسب انه البي عم يعتدي عليها، اهم شيء نأكد ان المحكمة عم تاخد القضية بكاملة، ودي اني واي تنكمل القضية هي تنأكد انه محامي الطفل موجود وهو بيقدر يعطي رأيه للمحكمة.
0: بالحالات يلي بتتضمن قضايا مزاعم عن العنف الأسري، شو الدور يلي بيلعبه المحامي المستقل للأطفال لضمان حصول المحكمة على جميع المعلومات ذات الصلة بظروف الطفل؟
1: مثل ما قلنا من فترة قصيرة، يعني من شي سنة، غيروا القانون وأكدوا صار واجب على ICO اللي هو المحامي للطفل يحكي مع الأطفال. It doesn't matter قدي عمر الأطفال، so even إذا الولد عمره 2-3 سنين أو 15 سنة، صار في واجب على Independent Children's Lawyer يقعدوا يحكوا مع الأطفال. أكثر من هيك، يمكن لما نحن بدنا نتطلع قضية كاملة بدنا نتطلع على الإثبات اللي موجود للمحكمة. ICO بتأكد إنه مش بس رأي الولد موجود للمحكمة، بس كل أثار تاريخ الولد موجود للمحكمة. so for example، إذا نحن بدنا نشوف هذا الطفل كان عم بيروح على المدرسة، هذا الطفل كان في شكوى ضد الأهالي بالJCJ، كان في عنف عائلي عم بتأثر على الولد، المحامي الطفل واجبه القانوني يقدم كل هالأدلة للمحكمة. مش المحكمة مش عم تاخد تنقل مثل ما قلت رأي الأم والبي اللي هن يمكن يكون عندهم كره او معصبين من بعضهم.
2: so نعم.
1: بدهم they want to make the other one look worse. دار المحامي للطفل بياكد انه especially لما في عنف عائلي انه كل الادله اللي موجوده قدام المحكمه تقدر المحكمه تاخذ قرار بمصلحيه الطفل.
0: نعم أستاذة أحلام، شو المخاطر المحتملة إذا صار في عدد أقل من المحامين يوصلوا رأي الطفل بسبب قيود التمويل؟
1: يعني للأسف بنخاف من the outcome of this decision. للأسف مثل ما عم بنشوف ما فينا نحط الملامة على القاضي أو على المحكمة specifically because there's a lot of cases وفي ضغط كتير على المحاكم already. لما نحن عم نعمل a cut لهذه السيستم اللي موجودة تتحمي العيال especially العيال اللي متأثرة بالعنف الأسري، لكن نحن لازم نتقبل واقع هالشيء انه ممكن العيال اللي بحاجة لمساعدة هن صوت المحكمة ما تسمعهم، والمحكمة للأسف تاخد قرارات مش بمصلحة الطفل مثل ما هن قدروا ياخدوا لما كان المحامي موجود.
0: يعني من المحتمل أنه تأثر هالتخفيضات في التمويل بشكل غير متناسب على العائلات الضعيفة بما في ذلك اللي بيعانوا من العنف الأسري.
1: أكيد العائلة هي أساس المجتمع كله، في ضغط كتير على الأهالي وفي ضغط كتير على كل العالم really. زي نحن وفي ضغط على السيستم للأسف. زي نحن لما عم نحكي أنه there's a vulnerable part of society اللي هو واجب القانون يحمي هالعالم، لما نحن عم نعمل cuts to funding of already a tight system، لكن للأسف نحن عم نأكد بالنسبة لرأيي الشخصي نأكد إنه هو العيال اللي بحاجة لحماية مش حنقدر نحميهم.
0: بالختام حديثنا معك، شو الرسالة اللي بتحب يفهمها صانعو السياسات والمجتمع حول أهمية تمويل الخدمات بشكل كافي حتى تمثل مصالح الأطفال في نظام قانون الأسرة؟
1: بدي أكد شيء وبدي كل المجتمع اللي سوري كل العالم اللي عم تسمعنا اليوم، وبدي أعد أكد مثل ما حكي ب other segments إنه نحن أهم شيء عنا بكل الشغل اللي

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: حماية الطفل because الطفل هو اللي راح يدربلوا علينا بالمستقبل. It's very important to make sure that they are protected and their voices are heard.
2: أستاذة أحلام حجازي المحامية المتخصصة في شؤون العائلة، شكرا لك من SBS عربي، شكرا لهالمداخلة القيمة. شكرا. إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة محام أو خبير مستقل، ذلك أن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن أشهر لقطة جدلية في تاريخ كأس العالم حدثت عام 1986 في مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟ سجل اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفا بيده دون أن يلاحظه الحكم. لاحقا قال مارادونا إن الهدف جاء بيد الله، بينما اعتبره كثيرون هدفا مثيرا للجدل وغير قانوني. لكن المفاجأة أنه في نفس المباراة سجل مارادونا هدفا آخر يعد من أجمل أهداف كأس العالم بعدما راوغ عدة لاعبين من منتصف الملعب. بين الجدل والإبداع بقيت تلك المباراة من أشهر لحظات المونديال في التاريخ. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
8: بتمنى كمان تتصفحوا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وبدأت الحلقات تباعا من الموسم الثاني من العرب والكرة، تكون موجودة على موقعنا الإلكتروني، اسمعوها شاركوها مع الأصدقاء هون في أستراليا وأيضا في أوطاننا العربية. من أبرز أخبار أستراليا من امبارح الحقيقة قرار لجنة العمل العادل Fair Work Commission رفع الحد الأدنى للأجور 4.75% في خطوة رح يستفيد منها حوالي 3 ملايين موظف وعامل من الأقل أجرا في أستراليا. بين ترحيب النقابات العمالية برفع الأجر الأدنى صار

1004 دولارات. منظمات تجارية حذرت الحقيقة من عواقب هذا القرار على أصحاب المصالح الصغيرة تحديدا. هذا الموضوع كانت الزميلة هناء ياسين ناقشته بالتفاصيل، بتلاقوا التقرير موجود على موقعنا الإلكتروني. الساعة الثانية شرفت على النهاية من Good Morning Australia. ما زال في جعبتنا الكثير، خليكم معنا. طبعا على رأس الساعة زي ما تعودنا بنسمع كمان نشرة إخبارية مفصلة والأخبار كثيرة، وأيضا منكمل في أجواء المونديال والحماس المونديالي، وتقرير للزميل علاء التميمي عن احتفال واحتفاء الجالية الأردنية هون بميلبن بمنتخب النشامة، المنتخب الأردني اللي تأهل إلى كأس العالم لينطلق في 11 حزيران يونيو لأول مرة في تاريخه. أنا كمان عندي حلقة من بودكاست العرب والكرة حول هذا الموضوع تحديدا بين الأردن وهالفرحة المونديالية اللي كانت معدية، وطبعا وصلت إلى كل أنحاء العالم وين ما في أردنيين، وبالطبع إلى أستراليا، إلى كل المدن والبلدات والقرى اللي عايشين فيها أردنيين هون أكيد احتفلوا وانتشوا بهذا التأهل اللي جاء لأول مرة وما إجا فجأة الحقيقة. يعني سنوات وسنوات من الانتظار، خيبات الأمل، أوصلت النشامة أخيرا إلى مصاف النجوم في كأس العالم. في عنا حلقات كمان مع جورج غرام عن منتخبات خليجية، السعودية وقطر، طبعا حلقة أسود الأطلس مع سناء وهيب، حلقة أسود الرافدين مع سليم الفهد اللي منوجه له تحية كتير كبيرة. فالحلقات كتيرة، ما تركنا منتخب عربي تأهل إلا وعملنا له حلقة، فبتمنى تنال هذه الحلقات وهذا الموسم على إعجابكم. خلينا نقولكم كمان أنه الاستماع إلينا في الساعة الثالثة والأخيرة حصرا عبر وسائل الاستماع الرقمية. أنا عادة بحب أسمع كثير إذا أنا بالبيت على قناة 304 على التي في، بشغل التي في وبعدين حسن بيستغرب أنه وين الصورة، قلت بقول له هذا راديو، شرحت له 100 مرة أنه هذا راديو، بس لحسن الحظ هلأ عم بطلع صور ومقاطع فيديو من أستراليا. إذا أنتوا بالسيارة أكيد عم تسمعون على DAB+، إذا أنتوا بالبيت ممكن عندكم كمان جهاز الراديو المنفصل، وإذا أنتوا من الناس اللي بحبوا الأب والسمارت فونز اسمعونا على SBS أوديو أب. معكم أنا فارس حسن ومحمد الغزي، نترافق سوية حتى 9:00 بتوقيت الساحل الشرقي. للي بيحبوا ماجد المهندس هالأغنية إهداء لكم. بعدها ننتقل مجددا إلى استوديو الأخبار. يسعد صباحكم جميعا، اليوم 3 حزيران يونيو، وصباح الخير لكل اللي هلأ صحي من النوم، وأنهي لكم أكيد.